0: ومنها ولا تتبع الهوى. وقد نهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء من أرادوا الحكم بغير ما أنزل الله، فقال ولا تتبع أهواءهم. وقاله بلفظ الجمع لأن كل واحد من هؤلاء له هوى يخالف هوى الآخر، ثم إن هوى كل واحد من هؤلاء ليس له نهاية، فاتباع أهواء هؤلاء يؤدي إلى الضلال والحيرة. والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قول الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق، كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وكما جاء في قصة المشاورة في أسارى بدر أن عمر قال فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر أي من الفداء، ولم يهوى أي لم يحب ما قلت أي من القتل. الكلمة السابعة شرعة. الشرعة في الأصل هي الطريق إلى الماء، شبه بها الطريق إلى الله، فكما أن الماء به حياة الأجساد فإن الشريعة الإلهية بها حياة الأرواح. الكلمة الثامنة منهاجا أي طريقا واضحا. اللهم وفقنا للطريق المستقيم والمنهج الواضح القويم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

روح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: وقولوا للناس حسنا، هذه آية قرآنية. لو أنك تسأل إنسان في واقعنا المعاش، بعيدا عن النظريات، بعيدا عن المثل، في واقع على مستوى التطبيع، لو سألته هذه آية قرآنية يا ترى ينبغي أن تدرج في أي إطار، يعني أين درجة أهميتها أن نقول الناس حسنا؟ قد يقول واحد الآن منا والله يعني ممكن هذا كلام جميل وطيب، لكن ممكن أحطها في درجة النوافل، أو سأحطها يعني من درجة الأمور المستحسنة، لأن الناس إذا يعني غضبت أو يعني أصابها ضيق ما يحسب الإنسان كلامه ويقول بعد ذلك ما شاء أن يقول ويستغفر ربه والله تعالى غفور رحيم. لكن القرآن له رأي آخر، القرآن له كلمة أخرى. أين وضع القرآن كلمة وقولوا للناس حسنا؟ هذه الجملة التي ينبغي أن تكون شعار المرحلة، ينبغي أن يكون الشباب وأبناءنا وبناتنا على التواصل الاجتماعي الذي أخذ منهم أوقاتهم في زماننا. نحن دائما نقول ينبغي أن يكون في توازن، ينبغي أن يكون في تعاطي بذكاء مع هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة صنعت في الأصل لكي تطور حياتنا، لكي تجعل منا بشرا أفضل، لكي تسهل علينا طريقة الوصول إلى المعرفة، ولكي تكون حياتنا أسهل. لم تصنع لكي تسيطر على حياتنا ولتحولنا بكل أسف إلى أشياء، إلى أشخاص لا يفعلون شيء إلا الاستمتاع بأوقاتهم، وكأن الله تعالى ما خلق الإنسان في هذا العصر إلا لكي يعيش المتع. إشكال وتحدي كبير. إذا من ضمن العلاجات، طبعا الشاب مستمسك بهذه الأجهزة، البنت متعلقة بهذه الأجهزة، حتى الكبار، يعني حتى لا نظلم شبابنا، حتى لا نسيء إلى بناتنا، التعلق بهذه الأجهزة في حد ذاته ليس خطأ إذا كان يستخدم بصورة جيدة. والأمر الآخر يعني الآن الصغير والكبير مع هذه الأجهزة، لكن وين التحدي؟ كيف نستخدمها ونستعملها؟ ولذلك أنا أعيد استعارة هذه الآية، أعيد قلبها لكي أضعها في الموضع الذي وضعها القرآن فيه، لكي أضعها في المكان الذي وضع القرآن فيه. إذا وضعناها في المكان الذي وضع القرآن فيه، صدقا لن نخشى على أبنائنا من التواصل الاجتماعي، لا إلى حد كبير، لأن كمية الغضب في التواصل الاجتماعي، اللغة والأسلوب لا تتوافق أبدا مع الأخلاقيات التي أؤمننا بها. اليوم في عندنا إحصائيات تتكلم أنه 40% تقريبا مما يتم الإجابة به أو التحدث به أو التعاطي به فيما بيننا البين من خلال الخطابات والردود تصل تقريبا إلى 40%. هذه إحصائية قد اطلعت عليها ولا أعلم إذا استحدث شيء بعدها. 40%، يعني احنا نتكلم تقريبا النصف، يعني النصف ما يكتب الآن من الردود في التواصل الاجتماعي عبر منصات التواصل الاجتماعي هي فيها إساءة، فيها سب، فيها شتم، وهذا ما يتوافق أبدا مع شخصية وقولوا للناس حسنا. هذا أمر ينبغي أن نقف عنده. ولذلك أنا ما الذي أقوله؟ علينا أن نستعير هذه الآية، علينا أن نعيد وضعها في المكان الذي أراد، ليس أراد فقط القرآن بل وضعها القرآن عمليا. وهذا يلقي بالضوء على الجزئية التي دائما أستصرخها في شخصية الإنسان المسلم المعاصر، وهي ماذا؟ القرآن عندما يقرأ كثير منا نتعامل معه على أنه جميل معجز سوف يأخذ ثوابا، لكن عندما ننظر إلى منظومة القيم التي ينبغي أن نأخذها من القرآن لتجسد شخصياتنا، يبدأ هنا نشعر بقلق. هل نحن فعلا شخصياتنا المعاصرة، يعني منظومة القيم التي توجه شخصياتنا، مأخوذة من نداءات القرآن؟ إذا عدتم إلى نداءات القرآن، يا أيها الناس، يا بني آدم الذين آمنوا، إذا عدنا إلى مثل هذه النداءات سنجد دائما أنها مرتبطة بمنظومة قيم يريد القرآن من الإنسان أن يعيشها، أن يسمح لها أن تدخل إلى عقله لكي تكون شخصيته. فإذا كونت شخصيته سيختلف هذا الإنسان. اليوم إحنا أمام تحدي، الآن هناك منظومة قيم أخرى تدخل علينا، منظومة قيم مثلا، مثال ماذا؟ كلمة الحرية. أنا حر، الذي ورثناه عن أبائنا وأجدادنا أن احترام الآخر أمر مهم، احترام الكبير هذا أمر مقدس لا شك فيه، الرد لابد أن يكون بأدب الصغير حتى لا يرد على الكبير ويستمع عليه، حتى لو اختلف عن وجهات النظر حتى لا يرد عليه إلا إذا وقع الكبير في خطأ مثلا. يعني عملية التعاطي مع المجتمع كانت من أرقى ما يكون. استبدلناها نحن الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمفهوم غربي حديث اسمه لا أنا حر، أنا أقول ما شاء ومشاعر الآخرين أنا أقول ما أريد لأنني أنا حر، أنا حر أفعل ما شاء وأقول ما شاء وأفعل، يعني ما دمت أنا لم أعتدي على حقوقك أنت فأنا أعبر عن نفسي بما أريد وألبس ما أريد وأفكر كما أريد. بينما القرآن ينطلق من منطلق أنني عبد لله، وما ورثنا عن أبائنا وأجدادنا ينطلق من منطلق أن هناك عادات وقيم وموروث على الإنسان أن يراعيها وليس أن يفعل ما يشاء، على الإنسان أن يهتم بها، ومن ضمنها وقولوا للناس حسنا. فالآن أعودكم إلى السؤال الذي طرحته في أول هذه الحلقة، أين ممكن أن نضع بند وإطار وقولوا للناس حسنا؟ لاحظوا ماذا قال كتاب الله تعالى، ماذا قال؟ لا تعبدون، هذه سورة البقرة، قال لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. يعني القرآن الآن يتكلم عن أصل مقصود خلق الإنسان وهو عبادة الله ومعرفة الله وأن يوحد الله تعالى، ثم يذهب القرآن إلى الأمر الثاني بعد توحيد الله عز وجل وهو الذي لا يقبل الله تعالى الإنسان إذا لم يكن موجودا في حياته وقصر فيه، وهو بر الوالدين. ثم بعد بر الوالدين يقول أن نحسن إلى أرحامنا، أن نحسن إلى أقربائنا، وأن نحسن كذلك إلى اليتيم الذي أمرنا القرآن واعتبر أن كافله في الجنة كهاتين، وأن نحسن إلى المسكين الذي ليس معه من يقف معه. ثم مباشرة ينطلق القرآن ليضع وهو يتكلم عن أسس بناء شخصية المسلم وعن الأمور التي أرادها أن تكون معيار بناء شخصيته ومعيار نظرته إلى الحياة، ليقول بعد ذلك وقولوا للناس حسنا. هنا مكان قولوا للناس حسنا، هنا المكان التي أرادها القرآن، مع الإيمان بالله تعالى، مع بر الوالدين، مع صلة الأرحام، مع الإحسان إلى اليتيم، جاء وقولوا للناس حسنا. وماذا بعد قولوا للناس حسنا؟ ماذا جاء بعد؟ وأقيموا الصلاة. القرآن يقول لنا بتعاطفات مرتبطة مع بعضها البعض، الواو تربط ما بينها، يعني وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، وكأن القرآن يقول لنا أنك إذا لم تقل للناس حسنا إقامتك للصلاة هذه نحن بحاجة أن نعيد النظر فيها، لأنك لو فعلا أقمت الصلاة أنت سوف تقول للناس حسنا، لأنها مرتبطة، جملة سياقها واحد، جملة مرتبطة ببعضها البعض. القرآن يقول الإنسان العابد لله حق العبودية هو إنسان موحد لله تعالى، هو إنسان بار بوالديه ومحسن إلى أرحامه ولليتيم وللمساكين، ويقول للناس حسنا ويقيم الصلاة. هذه شخصية المسلم. القرآن يعطينا الآن شخصية العابد لله تعالى، فبالتالي منزلة وقولوا للناس حسنا في هذا الإطار. فأنا لما أتواصل مع أجهزة التواصل الاجتماعي لابد أن نتذكر هذا المعنى، أنني أعبر، أرد، أتكلم، أشارك، أبدع بما يتناسب مع قول الله تعالى وقول للناس حسنا، ليس أنني يعني أكون عملية استجابة آلية لمن يتفاعل معي، لا، ليس أنني أكون أنا نتيجة طبيعية لمن يكتب والله إذا هو أحسن أنا سوف أحسن وإذا هو أساء أنا سوف أسيء، لا لا، هذا فعل الإمعة. ستقول لي صعب، أعرف أنه صعب لأنه زماننا للأسف منظومة القيم عندنا مختلفة، نحن الآن منظومة القيم عندنا للأسف منظومة جاهلية بكل أسف، جاءتنا من الغرب. يا شيخ كلمة جاهلية مخيفة، لا أقصد أبدا بحال من الأحوال أن أسأل شخص من الناس، لكنني أستحضر الموروث الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلغيه وليحذرنا منه. ماذا قال عمرو بن كلثوم الذي ينطلق من منطلق ما قبل الإسلام؟ ماذا قال؟ فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلن أحد علينا. نفس الذي يفعل الآن كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، قال لك إذا سبني بسبب برد عليه بخمس. طيب ماذا كان موجود قبل الإسلام؟ وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يعيد تصويبه، لكي يعيد إنتاج شخصية جديدة مختلفة تماما. ماذا قالوا في قبل الإسلام؟ قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني إذا أذاني أذية، إذا ضربني ضربة سأردها له خمسة، إذا سبني سب سأسبه عشرة. لا، هذا سلوك ليس قرآني، ولكنه اليوم موجود ويكتسح وسائل التواصل بشكل مخيف. إذا وجد إنسان شخص ما متفق معه يبدأ يسبه، يبدأ يسيء إليه حتى يسيء إلى الوالدين والعياذ بالله، ويسبه ويسب بلده. لما؟ هذه اللغة لا تتوافق مع موروثنا الديني، موروثنا الحضاري، مع موروثنا القيمي. نحن مجتمع ينطلق من منطلقات قيمية، من منطلق جسدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. إذن أنا ينبغي عندما أتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أن أكون دائما بين عيني، أن أستحضر هذه الآية لأجعلها المنطلق الأساسي في عملية التفاعل مع الآخرين. وقولوا للناس حسنا ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة كوثر بنت سليمان العلوية الحاصل على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية ضيفة حلقتنا اليوم.
4: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: عند فوز الدكتورة كوثر بهذه الجائزة كانت اللحظة مؤثرة بالنسبة لها، وإحساسها جميل مثل ما عبرت لنا، والأجمل هو ارتباط اسم سلطنة عمان باسمها لحظة الإعلان عن فوزها، خاصة أنها كانت المشاركة الوحيدة من سلطنة عمان، وتم إعلامها بفوزها عن طريق الهاتف، ثم تم تقديم لها الدعوة للحضور إلى كوريا واستلام الجائزة.
5: كانت لحظة مؤثرة جداً، إحساس جميل أن أرى ثمرة الجهد والتعب تتوج بتقدير دولي، والأجمل أن يكون اسم عمان هو الذي يعلن في تلك القاعة. شعرت أن هذا التكريم يعني لي الكثير، لأن ثمرت سنوات من العمل والبحث الجاد في المجال العلمي. بصراحة ما كنت متوقعة، لأن كان عدد المشاركين كثير، تقريبا من 40 دولة، والمؤتمر ممتد لأربعة أيام، فكانت المنافسة قوية. أنا كنت الوحيدة من سلطنة عمان، ما كان معي زملائي. أنا تم إعلامي بفوزي كان عن طريق الهاتف بعد انتهائي من الجلسة العلمية، تم التواصل معي وإخباري أني يعني تم ترشيحي للفوز بجائزة البحث الواعد. اليوم التالي ذهبت وأنا خلاص يعني كنت على علم مسبق أن تم ترشيحي للجائزة، وأعلن اسم سلطنة عمان في القاعة، فكانت لحظة فخر يعني، لأن البحث مر بتحكيم علمي وكانت الموضوعات متنوعة، وكنت فخورة بتمثيل سلطنة عمان، وازداد هذا الشعور عندما تم اختياري ضمن الفائزين. شعرت أن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي وصل إليه البحث العلمي في السلطنة، ويؤكد أن الباحثين العمانيين قادرين على المشاركة والمنافسة في المحافل العلمية العالمية.
3: الدكتورة كوثر وهي تقدم رسالتها لشهادة الدكتوراه كان مطلوب منها المشاركة برسالتها في مؤتمر دولي، وهذا كان السبب في حصولها على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية. ولكن تخلل كل هذا مشوار طويل من العمل وجمع البيانات وتحليلها.
5: بدأت رحلة هذا الإنجاز مع بداية دراستي لمرحلة الدكتوراه في قسم طب الأسرة والصحة العامة، تخصص الوبائيات والصحة العامة بجامعة السلطان قابوس. كانت هذه الدراسة واحدة من ثلاث دراسات رئيسية ضمن أطروحة الدكتوراه، وتناولت التدخل النفسي التعليمي للمريضات المشخصات حديثا بسرطان الثدي بهدف تقليل مستويات القلق والاكتئاب. مرت الدراسة بعدة مراحل، ابتداء من جمع البيانات من المريضات المشاركات، ثم تحليلها ومقارنتها بالنتائج بالدراسات الأخرى في الدول الأخرى، وبعد اكتمال البحث العلمي قدمت الورقة للمؤتمر الدولي في كوريا الجنوبية وتم قبولها. وأيضا كانت الرحلة إلى كوريا الجنوبية رحلة أيضا طويلة وشاقة، استغرقت نحو 17 ساعة. تخللتها رحلة داخلية من العاصمة سيول، إلى مدينة بوسان حيث عقد المؤتمر. هذه كانت واحدة من شروط التخرج من الجامعة، أن طالب الدكتوراه يشارك في على الأقل في مؤتمر دولي واحد. فكانت الخيارات يعني كانت عدة دول مطروحة، وقدمت الورقة في هذا المؤتمر، هو مؤتمر وينكا من أشهر مؤتمرات في طب الأسرة، فتم قبول الورقة الحمد لله.

0: للدكتورة كوثر عدد من الأوراق العلمية والبحثية في الصحة النفسية كانت قد شاركت بها في مجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المؤتمرات العلمية.
1: من الإنجازات التي اعتز بها أني تمكنت من نشر عدد من الأوراق العلمية في مجلات دولية محكمة تناولت موضوعات مرتبطة بالصحة النفسية وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. من بين هذه الأبحاث دراسة نشرت في مجلة كارنت إنكولوجي حول عبء الأعراض لدى النساء العمانيات المصابات بسرطان الثدي، ودراسة أخرى أيضا في سيمينارس إن إنكولوجي نيرسينج عن تأثير التدخل النفسي التعليمي في تقليل القلق والاكتئاب لدى المريضات. كما شاركت في عدد من المؤتمرات العلمية، وكان فوزي بجائزة الباحث الواعد في مؤتمر وينكا بكوريا الجنوبية من أبرز المحطات في مسيرتي البحثية حتى الآن.
0: تطمح الدكتورة كوثر لمواصلة العمل في البحوث العلمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية لتعزيز الخبرات، وتفكر في تقديم أوراق علمية في كوريا الجنوبية عشان تبرهن على كفاءة الباحث العلمي العماني وحضوره دولياً.
1: أطمح بإذن الله إلى مواصلة العمل في مجال الأبحاث التي تركز على الجوانب النفسية والاجتماعية للرعاية الصحية، خاصة للنساء المصابات بالسرطان. أتمنى أن تطبق هذه البرامج النفسية والتعليمية بشكل أوسع في مؤسساتنا الصحية، وأن تكون جزءاً من منظومة العلاج، لأنها تحدث فرقاً حقيقياً في تجربة المريض. كما أطمح لمواصلة المشاركة في المؤتمرات الدولية ونقل التجارب العمانية إلى الخارج، وتشجيع الطلبة والباحثين الشباب على المضي في هذا الطريق بثقة وطموح، وأؤمن أن كل جهد يبذل في هذا المجال هو خدمة للوطن ومساهمة في تطوير نظامنا الصحي والبحثي. طموح لا يتوقف عند إنجاز واحد، أسعى دائما للمشاركة في مؤتمرات علمية جديدة تعزز خبرتي وتفتح مجالات للتعاون البحثي، خاصة في المؤتمرات التي تركز على الصحة النفسية والرعاية الأولية. حاليا أفكر في تقديم أوراق لإحدى المؤتمرات القادمة التابعة لمنظمة وينكا أو لمؤتمرات متخصصة في الطب السلوكي والصحة العامة، فهذه اللقاءات تمنح الباحث فرصة للتعلم والتبادل العلمي الحقيقي، وأتمنى بإذن الله نتمكن من رفع اسم سلطنة عمان مرة أخرى في هذه المحافل الدولية، ونقدم عملا علميا يعبر عن كفاءة الباحث العماني وقدرته على المنافسة عالميا.
2: ونرفع النشيد والعلم.

0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتورة كوثر بنت سليمان العلوية الحاصلة على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان أرض السفن أو ميناء السفن كما تعني باللغة السومرية والأكادية في بلاد الرافدين. أيها الأحبة الكرام، نواصل برنامجنا في حديثنا عن تاريخ عمان القديم. ومنذ بدأنا هذه الحلقات تحدثنا عن بداية نشأة الأرض والحياة، وبداية نشأة الأرض وتكون الكائنات الأولى في عمان والحياة فيها. الآن نواصل هذه الحلقات ووصلنا عن بداية ظهور الإنسان. طبعاً الآثار اللي وجدت في عمان لوجود الإنسان ووصوله من أفريقيا تعود إلى ما يقارب 1,000,000 سنة من الآن. وهذه الآثار طبعا وجدت في جنوب عمان ووسطه، وأيضا امتدت إلى شمال عمان. طبعا هناك نظريتين بالنسبة لانتقال الإنسان من أفريقيا إلى الجزيرة العربية. النظرية الأولى تقول أنه وصل عن طريق باب المندب، انتقل عن طريق الطوافات من البحر إلى أن وصل إلى اليمن ودخل طبعا جنوب عمان ثم وسطها وهكذا. هذه نظرية من النظريات. والنظرية الأخرى تقول أن عمان، أن يعني الإنسان وصل إلى شبه الجزيرة العربية عن طريق عبورة سيناء،

إلى ما وصل إليه الإنسان الآن. الإنسان الحكيم ظهر من 200 إلى 150 ألف عام من الآن، وطبعا ثم بدأ الانتشار حول العالم. طبعا كيف انتشر؟ طبعا الإنسان وصل إلى استراليا مثلا، وجدت آثاره في استراليا منذ 60 ألف سنة. طبعا المسافة من أقرب مكان له إلى استراليا اللي هي أندونيسيا يعني مسافة طويلة جدا، وما ممكن أن يصل إلى استراليا إلا إذا كان عبر عن طريق الطوافات. فهذا أيضا دليل على أن الإنسان استخدم الطوافات واستخدم البحر في النقل منذ فترة طويلة جدا. طبعا بعدها من بعد يعني من 30 ألف سنة من الآن بدأ الإنسان في الدخول إلى يعني إلى يعني دول أخرى وقارات أخرى، ووصل منذ 10 آلاف عام إلى أمريكا. وقد تحكم الإنسان في النار، يعني الإنسان بدأ يعني يشعل النار منذ 450 ألف سنة من الآن. طبعا هذا كل يعني اكتشاف النار للإنسان أدى إلى تغييرات كبيرة بالنسبة للإنسان، تحسن في الحالة الصحية، الطهي والدفء، وأيضا مطاردة الحيوانات، وأيضا يعني التغذي عليها. طبعا يعني أيضا ظهرت التقنية يعني الطهي وغيره من أكثر من 300 ألف سنة. وأيضا في هذه الفترة أيضا من 300 ألف سنة أصبحت الأدوات الحجرية اللي يستخدمها الإنسان أخف وزنا وأكثر حدة. طبعا العصور القديمة الجيولوجية، طبعا هناك عصور جيولوجية وعصور التاريخية يعني المتأخرة اللي هي أقرب لنا الآن. طبعا العصور الجيولوجية لها عدة مسميات، من بينها البليستوسين الأعلى، وهذا طبعا في هذه الفترة حدثت تحولات مناخية كبيرة في الأرض، وتقدر هذه الفترة من الآن ب 130 ألف سنة من الآن. ما هي أهم التغيرات اللي حصلت في تلك الفترة؟ تغير المناخ من رطب إلى جاف، وشحت الأمطار، وسادت بيئة جافة في المناطق المدارية، كما تأرجح المناخ بين فترات مطيرة يعني بعد هذه الفترة بعد 130 ألف سنة وفي حوالي 60 ألف سنة وإلى 35 ألف سنة. تأرجح المناخ بين فترات مطيرة في هذه الفترة، وأيضا بعد الفترة هذه اللي هي من 60 ألف سنة إلى 35 سنة، هذه تعتبر فترة مطيرة. بعدها فترة جافة اللي هي طبعا خلال 25 ألف سنة من الآن إلى 14 ألف سنة من الآن. ووصل منسوب المياه إلى البحار، يعني في البحار وصل منسوب المياه إلى 35 متر فوق مستواه الحالي، يعني ارتفع منسوب المياه بشكل كبير ووصل 35 متر أعلى من الآن. فطبعا 35 متر أعلى من الآن معناته معظم المناطق الساحلية الموجودة الآن وغير الساحلية حتى في يعني المناطق الداخلية كانت مغطاة في بالبحر. طبعا خلال الفترة منذ 18 ألف سنة من الآن وصل منسوب المياه إلى 120 متر دون مستواها الحالي، بمعنى أن خلال من 18 سنة من الآن انخفض منسوب المياه، بدأ ينخفض منسوب المياه لحد ما وصل إلى 120 متر أقل من مستواه الحالي. وخلال هذه الفترة يعني أصبحت هذه الفترة فترة الجفاف وانخفاض مياه البحر، خاصة بين نحو 25 ألف سنة إلى 12 سنة قبل الميلاد. وطبعا كان الخليج العربي سهلا تغطيه الأعشاب وتشقه مجاري الأنهار الرافدين، يعني داخل الخليج العربي لم يكن هناك بحر بل كانت مستنقعات وأعشاب، وكان الناس يعني يسيروا داخل الخليج العربي بالكامل، وكان مرتعا أيضا لوجود الصيد البري والمائي مثل الأسماك والأصداف والروبيان والبرمائيات وغيرها، كل هذه كانت موجودة في داخل الخليج العربي. طبعا احنا الآن يعني نكتفي في هذه الحلقة
بهذا القدر من المعلومات عن التاريخ القديم لعمان، وما زلنا يعني في مقدمات هذا التاريخ العريق والطويل والحافل بكثير من الأعمال وكثير من المنجزات للإنسان العماني القديم. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وأهلا وسهلا بكم، وإلى اللقاء بكم.

0: قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: هوامش
1: على أغنية.
0: على أغنية.
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية.
1: ونداءاتها الشهية. إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري.
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

الباب كما تخيله الشاعر اللبناني جوزيف حرب وغنته فيروز من خلال أغنيتها لما على الباب. يقدم لنا الكاتب والصحفي رأفت سارة فيما يلي رؤيته عن الأغنية وعن ثيمة الباب كمدخل للقراءة.

لا تمر أية كلمة في أية أغنية لفيروز مرور الكرام، فكيف إن كانت تلك الكلمة من شاعر جوزيف حرب الذي لم يأخذ حقه من الشهرة التي يستحقها وتليق به، ومن ثم إن كانت من ألحان في المنوهبه. ونبدأ في تدبر كلمة الباب على وجهيها في الحقيقة والمجاز. فعلى وجه الحقيقة اتخذ الشاعر الكبير جوزيف حرب من الباب مدخلا وبداية لقصة غنائية كل كلمة فيها تسوق وتصور نفسها على الطريقة السينمائية خير تصوير. والباب فيها لم يكن إلا بداية استهلالية جمعت بين ظرفي زمان ومكان بطريقة مبتكرة، واتخذت هنا شكل البداية النارية لمطلع أغنية حملت اسم لمع الباب، حيث بدأت باللفظ الباب ولم تعاد طوال القصيدة النثرية الجميلة. وفيها يقول حرب: لمع الباب يا حبيبي ابن تودع، لتبدو كما في لغة الرسامين البصرية أقرب للإطار، وفي اللغة الصحفية أقرب للعنوان الشارح الذي يتحدث عن موضوع المقالة أو الحدث. ومن هذا الاستهلال يحصرنا حرب عند حدث وقع عند الباب وهو الوداع. لكن لماذا اختار الباب وليس الشارع مثلا؟ أظنه ليعطينا أهمية لما سيتبعه من مشاعر جياشة تستلزم أن يكون الحبيب داخل البيت وليس ضيفا عابرا تحت شجرة أو بجانب نهر أو على ناصية طريق فاختفى، وعليه فهو حبيب متمكن يزور ويمكث في البيت، وربما هو أحد أركانه، قد يكون زوجا، ويفترض أن يكون زوجا أو على الأقل ذا علاقة طاهرة بالحبيبة، ولهذا يستدعي أن يكون موجودا بالداخل. هذا على وجه الحقيقة، أما على سبيل المجاز والرمز فالباب هنا رمزا لحياتين، واحدة كانت متصلة وحميمة داخل البيت، وأخرى انتقال لواقع جديد سيفرضه الانفصال والوداع. والباب هو الحاجز الواقع بين حياتين، واحدة ستتبع وتخشاها فيروز وتدل عليها الكلمات التي تنقلنا للمشهد الرومانسي الحالم والتصوير الجمالي المفعم بالإحساس، حيث يقول حرب وتغني فيروز: بيكون الضوء بعد شقيق عم يطلع. وهذا يؤكد على أن هناك من سهر حتى مطلع الفجر، ومن بهذه الحالة هو ركن أساسي في حياة الحبيبة التي يعبر عنها ضمنيا بالمنزل الذي بالمطلق له باب. حسنا، ماذا يحدث عندما يتشقق الضوء إذانا بإنارة اليوم تمهيدا لاستواء الشمس بعد وداعها القمر؟ عندها ماذا تفعل الحبيبة وهي هنا فيروز؟ بوقف طلع فيك وما بقدر احكيك، وبخاف تودعني وتفل وما ترجع. اذا الحبيبة مذهولة عاجزة عن التعبير، وسبب ذلك الخوف من الوداع الذي يتم عند الباب. وهذا التأكيد نعرفه من الجزء القادم من المشهد، حيث من الواضح انه اتخذ القرار ونفذه، وان ما خشيته الحبيبة فيروز بات امرا واقعا. وهنا تخرج من حيز الاطار الحسي والتخيلي الى الحيز العملي، حيث من الواضح أنها استوعبت الصدمة بعدما بكت وانزعجت وما إلى ذلك من أفعال يمكننا تخيلها دون أن تنطق بها الكلمات. وهذا التأكيد نستشفه من ردة فعلها بعد الفراق، حيث تبدأ بالتفكير في خطوات عملية لكن دون أن تفعلها بالضبط، ذلك أن الحبيب بات مشكوكا في أمر رجوعه بدليل قولها: بسكر بابي شوفك ماشي على الطريق، فكر انزل اركض خلفك على الطريق، وتشتي علي ما تشوفك عيني، وأنا أركض وراك مدلك إيدي، واندهلك انطرني حبيبي وما تسمع. إذن هي حين تراه على طريق ما، أي خارج حسابات الحب الذي كان مرموزا له بالبيت الذي يعرف بلاغيا بأنه الجزء الذي يدل على الكل كونه باب جزء من بيت، تقوم بحركات متخيلة فيها شك وعدم يقين، لأن الحالة النفسية لها ضبابية، ومنها نستشف أنها غير مصدقة لموضوع الرحيل أصلا، فيما الآخر أي الحبيب قد حسم أمره ورحل بدليل أنه مشى في الطريق ولم نلحظ أنه انتبه لوجودها، الذي من الواضح أنه كان طويلا وضبابيا بدليل أن الشتاء، وهي هنا باللفظ الشامي تعني المطر نفسه وليس الشتاء كفصل من فصول السنة الأربع. وهنا برحيل الحبيب زمانيا ومكانيا من موقع وجسد المكان نفسه ومن روح الحبيبة التي تؤكد ذلك من خلال البيت الشعري الذي نعرف منه أنها كانت تنادي عليه ولم يستجيب، لكن بقايا الحب والمعزة واضحة فيه. بالتأكيد أنه لم يسمع، وهذا تصريح مباشر وتأكيد على أنها لا تزال تظن بالحبيب الخير وهي لم تستسلم بعد،
فكونه لم يسمع يعني أنه لو سمع لربما عاد. وهذا بقايا التعلق النفسي ورفض الانفصال وعدم تصديقه على الأقل في الجزء اللاواعي من ذهن الحبيبة فيروز. وفي المقطع الأخير من القصيدة الشعرية والأغنية نجد تأكيدات تالية: ما رح ترجع، بعرف إنهم غيروك يا حبيبي وعذبوني وعذبوك، سهروا عينينا وفرقوا إيدينا، وصرنا كتير نخاف إذا نحن تلاقينا، ما بنتلاقى إلا وقت اللي بنتودع. إذن هو لن يرجع، لكن جديد الأغنية بقايا عدم التصديق أن المشكلة ليست بسببها أو بخطأ ما. فهنا يظهر طرف ثالث تدل عليه كلمة إنهم غيروك، أي هم غيروك، وهي تعني أن هناك مجموعة أو عدم تصريح مباشر بشخص محدد. ومن هنا اكتفت بما نتج عن الفعل وهو التغيير الذي أدى إلى الرحيل. لكن المقطع الختامي يجعل من القصيدة خاتمة لكلمات مؤثرة ولأفعال صدمتنا آخر جملة فيها، وأعطى التأكيد على أن الأغنية أو القصيدة برمتها قصيدة فلسفية شفافة، وهذا نعرفه من الجملة التي تجعل النهاية مفتوحة على كل الاحتمالات، ما بنتلاقى إلا وقت اللي بنتودع. وهذا يعني أن الباب بهذه الحالة مشروع مكان وزمان مؤقت تنتج عن حالة رحيل بنفس زمان ومكان لقاء، كأنه تأكيد على أن ما يحدث في الحياة بشكل عام يحدث في الشعر أيضا. فبعد الولادة والوجود هناك العدم الذي يفسر ويعبر عنه بكلمة الموت. ومن هنا فإن الميلاد والفناء هما المغزى الأول والأخير للقصيدة الشعرية كما أتخيلها وأقرأها أنا، دون أن ألغي أحقية الآخر في تفسيرها كما يحب ويرضى.

كنا مع أغنية فيروز لما على الباب، كلمات جوزيف حرب، ألحان فيلم وهبي. تخير لنا هذه الأغنية الكاتب والصحفي رأفت سارة.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. واشنطن تترقب ردا إيرانيا حاسما على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. تواصل الغارات الإسرائيلية على المدن والبلدات اللبنانية وتحذيرات أممية وأوروبية من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تداعيات التصعيد. ارتفاع أسعار النفط مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. روسيا وأوكرانيا تواصلان القتال رغم إعلانهما لهدنة. برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى تقديم مساعدات غذائية عاجلة للصومال ويحذر من كارثة إنسانية بسبب الجفاف. وهيئة البيئة تدرس إنشاء منطقتين اقتصاديتين بولايتي رخيوط وضلكوت في محافظة ظفار ضمن مشروع إراحة المراعي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: نفحة العطر الخزامى مرتجاه يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
2: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين.
0: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى، مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
3: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.
3: صباح الياسمين.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. اللهم اجعل صباحنا يحمل بشائر خير، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وفرحا وعافية وبركة وهداية وتوفيقا ومحبة، اللهم آمين يا رب العالمين. من لا يرى في يومه ما يستحق الابتسامة فليغلق عينيه 10 دقائق وليعلم أن رؤية النور وحدها تستحق الابتسامة. كل يوم تعيشه هو هدية من الله سبحانه وتعالى، فلا تضيعه بالقلق من المستقبل أو حسرة على الماضي. فقط قل توكلت على الله وفوضت أمري إليه، فكل شيء في هذه الدنيا إما أن يتركك أو أن تتركه إلا الله، إن أقبلت إليه أغنى وإن تركته نادعك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسلام دائما وأبدا بإذن الله، وفقكم الله في دروبكم وفي مسعاكم ومشاويركم في صباح الياسمين. نتواصل معكم من 8 إلى 10 صباحا، فأجمل التحايا الصباحية لكم منا متابعينا. أخوكم عابدين البلوشي معكم في التقديم، وعمار البلوشي في الإخراج.

0: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
1: أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام متابعينا أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. السبت 21 من ذي القعدة 1447 هجرية الموافق 9 من مايو 2026 ميلادي. ونذهب معكم إلى عناوين جريدة عمان لليوم. جلالة السلطان يهني حاكمة كندا والرئيس الروسي. انخفاض الحوادث المرورية في عمان ومختصون يحذرون من قيادة الأطفال وهو أمر مهم. الصناعة الوطنية تتكيف مع المتغيرات وتواصل تعزيز أرباحها وإيراداتها. من العناوين أيضا متابعين النفط يرتفع 1.4% ورصد تسرب نفطي قرب جزيرة خرج الإيرانية. الاحتلال يشن غارات على لبنان وحزب الله يستهدف شمال إسرائيل بالصواريخ. من العناوين المحلية السيب بطلا لدوري جندال للمرة الخامسة في تاريخه. انطلاق معرض تكاتف الخليج السادس بمشاركة 140 رائد أعمال. معرض بصلالة يعرف الحجاج بالمناسك والخدمات. ندوة عن الوجود العماني في شرق إفريقيا بالظاهرة وختام منافسات هاكاثون جسر الابتكار بجامعة التقنية في نزوة. من العناوين مناقشة تطوير واحة بهلة وتأهيل الحارات القديمة المجاورة للقلعة. أما الصفحة الثالثة 1545 حادثا مروريا خلال 2025 والسرعة أبرز الأسباب. 595 حالة وفاة و1597 إصابة ومسقط الأعلى ب271 حادثا. قيادة الأطفال للمركبات ظاهرة مقلقة تتطلب وعي مجتمعي. واختتام أسبوع المرور الموحد بمحافظة مسندم. أما العناوين في الصفحة الرابعة من جريدة عمان، التعليم تناقش ملفات تطوير المنظومة التعليمية بمحافظة البريمي، وتعليمية الداخلية تكرم المجيدين في مسابقة القرآن الكريم. افتتاح متنزه السويق بجعلان السويح عفوا بجعلان بني بو علي. وختام مسابقة العمانيون رسل سلام وتكريم الفائزين في ورتل القرآن ترتيلا ببهلة. انطلاق معرض التقنية والفن الحرفي بالرستاق. أما الملحق الاقتصادي أبرز عناوينه، رئيس وكالة الطاقة الدولية: الأسواق تتجه نحو مرحلة مضطربة، أسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد في الشرق الأوسط، والذهب يتجه لمكاسب أسبوعية، والأسواق تركز على التطورات بين أمريكا وإيران. أوكيو الاستكشاف والإنتاج تستحوذ على قيمة التداول. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي ينخفض 18.9 نقطة والتداولات عند 363 مليون ريال. الفاو وأسعار الغذاء سجلت في إبريل أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات. تنفيذ استراتيجيات استباقية لإدارة المخاطر. الصناعة الوطنية تعزز قدراتها لتخطي التحديات العالمية والمضي نحو نمو مستدام. الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لمواجهة خطر نقص وقود الطائرات في الصيف. عاد هذه بروحة يعني حكاية كبيرة أيضا للمسافرين. شركات السيارات العالمية تسعى إلى الشراكة مع الصينيين. والأسهم العالمية تتراجع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. قيادة آسيا يجتمعون بالفلبينين في ظل أزمة الطاقة العالمية. هذه كانت أبرز العناوين من جريدة عمان لليوم متابعينا، ودروب السلامة نتمناها لكم جميعا. حفظ الله هذا الوطن الغالي، عماننا الحبيبة، قيادة وشعبا بإذن الله تعالى.

0: حضارة كبيرة لسلطنة عمان، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الوطن وعلى هذا القائد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وأبناء هذا الوطن، لكل من يبني هذا الوطن بسواعده، بحب أيضا هذا الوطن، بحفاظ على مكتسباته. الله يحفظ هذا الوطن يا رب العالمين وأبنائه وكل من على أرض عماننا الحبيبة عمان. السلام، أهلا وسهلا بكم في صباح الياسمين. صباح الياسمين، إذن معكم متابعينا إلى تمام العاشرة صباحا، وصباح الخير نوجه لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله معنا في مشوارنا. أولى التغريدات أيضا اللي وصلتنا من أخوي علي خاطر النجادي، تحياتنا لك يا علي، لكن يعني موضوع بعيد. الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله يا رب العالمين. خلنا كذا ناخذ مواضيع صباحية، ناخذ مواضيع شوية تكون خفيفة حلوة لطيفة لبرنامجنا. على العموم نروح لرسائلكم عبر الواتساب 7244200 والاتصالات على 2469811 تباعا إن شاء الله راح ناخذ الاتصالات. نقول حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب. ونزلنا لكن ما عملنا لك منشن يا عمار، ضروري نعمل لك منشن. طيب خلنا نروح للرسائل عبر الواتساب 7244200. قل من الناس من يقرأ بوعي، وأقل منهم من يحسن الفهم، وأندرهم من يحسن الانطلاق بما فهم إلى أفق من العمل والبصيرة، ومع ذلك تراهم يتقنون هندسة الكلام ويجيدون زخرفة التنظير، بينما تظل أفكارهم حبيسة السطح لا تغوص إلى عمق ولا تلامس جوهر. خالد العاصمي تحياتنا لك. يعني شوف، إذا هم بالفعل يعني عندهم هندسة الكلام معناته أكيد عندهم عمق في الحديث، ولا من هين بيجيب هندسة الكلام وإذا ما عنده عمق في الموضوع وفهم الموضوع أيضا بتفاصيله. على العموم خلنا في هذه التغريدة الجميلة منك يا خالد. بالفعل قل من الناس من يقرأ بوعي الآخرين، وأقل منهم من يحسن أيضا الفهم. اليوم دائما الإنسان يجب عليه أنه أيضا يحسن الظن في الآخرين وفي الحديث وأيضا في الأسلوب والتعامل، ودائما الشحنات أو الضيق والهم والنكد هذا ما راح يقدم ولا يأخر شيء، إنما يؤخر ولا يقدم شيء. فدائما نحاول قدر المستطاع في هذه الحياة، ودائما أقول إن الإنسان ربما لما تروح عند الطبيب أيضا في بعض الأمراض اللي تصيب الإنسان، أول شيء يسأله هل عندك ضغط نفسي، لأن صارت الضغوط النفسية في الآونة الأخيرة هي يعني لها أيضا مسببات أو سبب رئيسي في كثير من الأمراض في وقتنا الحالي. اليوم الضغوط النفسية هي اللي يعني تجيب لك الأمراض والضيق النفسي، وتعكس حياتك من وإلى، يعني من الجيدة إلى السيئة. ربما تنفر الناس من حولك، أسلوبك وتعاملك راح يتغير، الضغط النفسي أيضا راح يجيب الاكتئاب. ما عرفنا غير في الآونة الأخيرة. على العموم لأنها بالفعل صارت الحياة ربما هي مختلفة، صارت تفاصيلها أيضا يعني ما نفس التفاصيل السابقة اللي نعيشها في حياتنا. يعني كل تضاريس الحياة تغيرت، هذه العوامل أيضا أدت إلى زيادة الأمراض، أدت إلى زيادة الضيق، أدت إلى لدرجة أحيانا الإنسان يقول يا أخي ليش الناس ما طايقين بعض. يعني هذه المقولة تقال كثيرا، فيها مسببات وهذه المسببات موجودة، طبيعة الحياة غير كانت أو تغيرت إلى حياة أخرى، طريقة الأعمال كانت مختلفة، تغيرت الحين بالأجهزة وغيرها، الحياة يعني الزوجية غير كانت، والحين تغيرت أيضا في ظل الظروف الحالية اللي فيها الأجهزة الإلكترونية والحياة الإلكترونية هذه اللي يعيشها كثير من الناس. في عادات وتقاليد كانت ما موجودة، يعني عادات كانت حميدة ودخلت في عادات سيئة غير حميدة، وللأسف شفناها الحين، وهذه أثرت أيضا على الحياة بشكل عام. وإذا جينا نتكلم عن كل هذه المواضيع ترى ما بنخلص اليوم، ولكن حطينا موضوع اليوم خفيف لطيف مثل ما يقولوا، ها عمار، خفيف لطيف كذا. كيف تتعامل مع أشخاص اللي يتجاهلوا اتصالاتك لكنهم ما يتوقفوا عن الاتصال بك عندما يحتاجوك؟ وهذه ربما أحيانا تمر علينا، فلان تتصل فيه لما تحتاجه ما يرد عليك، تتصل فيه فترة ثانية ما يرد عليك. البعض يقول لك والله عابدين أنا يعني أحط له عذر وأخليه ياخذ راحته، ما في إشكالية، يمكن مشغول. بعد فترة أشوف فلان اتصلت فيك ما رديت، والله عابدين اسمح لي أنا مشغول يعني ما رديت عليك وكذا، تعذره، تقول أحط له عذر، يلا صديق وزميل وأخ وعزيز وما عرفتي فيه ما خسارة. لكن لما يباك بشيء يتصل فيك ويحرق لك تلفونك أو هاتفك، كيف تتعاملوا مع هؤلاء الأشخاص؟ متابعينا لكارم، في رسائلكم عبر الواتساب 7244209 واتصالاتكم على 2469811. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا هلا الوالد أبو قيصر.
1: أهلا أهلا يا طيب. أهلا أهلا،
0: كيف الأحوال؟ عساك بخير وعافية.
1: الحمد لله. هيلك
0: موجود موجود الوالد أبو قيصر، كيف أمورك أنت؟ كيف صحتك؟
1: نعم يعطيك الصحة والعافية.
0: دوم إن شاء الله يا رب العالمين.
1: وصلنا العزيز بالطيب والصحة إن شاء الله، والأمان والأمن، وخايدنا المعظم حفظه الله ويرعاه إن شاء الله من نعمه الصحة وإسرته المالكة إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: دوم علينا هذه النعمة إن شاء الله.
0: اللهم آمين. الله يسمع منك
1: إن شاء الله، ما نفقدها.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
1: ما شاء علوم، ما شاء خبر،
0: لا أبد من صوبك،
1: لا شيء،
0: ما خبرت بشيء
1: إلا الخير.
0: الله يدوم الخير علينا وعليك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: أحضرنا ونسمعنا لك هذا من أول قبل ثامنة.
0: الله يحييك يا
1: على عسر. قلنا هذا نتواصل أرباع ونسمع صوتنا بعضنا بعض إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا رب العالمين، ونحن نسعد دائما بتواصلكم معنا في برامجنا في المختلفة عبر إذاعة الشباب.
1: نعم نعم من الله.
0: الله يسعدك يا رب الوالد أبو قيصر.
1: الإنسان هذا ما يرد، هذا ما يبغى حد يجي عنده.
0: نعم
1: يطير. أما الإنسان كلمة طيبة، سلام عليك ورحمة الله، كيف حالك وصحتك وأهلك وأولادك، يتفائل إنسان.
0: نعم.
1: ما لازم إلا على قلة الأكل وهذا إنسان. سبحان الله، الناس القلوب شوية ما صافية.
0: الله يسعدك يا رب العالمين.
1: تحياتي وسلامي على الأصدقاء، كان عبد الله المشرف وعلى خاطر وعلى فائد وعمر.
0: نعم.
1: هناك. ومن هذا سالم القعفري وابو منصور وعبد عبد الرحمن.
0: نعم.
1: وسيد هذا سيد الفتحي وسيد الشام والشايب محمد،
0: كلهم لهم التحيه والتقدير.
1: نعم.
0: الله يسعدك الوالد ابو قيصر.
1: ما نسمع اصوات واقدين
0: أكيد أصدقانا بإذن الله تعالى نسمع أصواتك.
1: خليفة هذا الرحمي.
0: نعم.
1: وخليفة ولا محمد بن خليفة النعماني، كل ما نسمع أصواتك
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: تحيات جميعا جميعا.
0: شكرا شكرا لك الوالد أبو قيصر. شكرا لك، مع السلامة الوالد عزيز، يعطيك العافية. تحية أيضا لأخوي حمد الحبسي، يقول عابدين واللي يرسل لك السلام عليكم ويتبعها بثلاث رنات، هذا وحده إزعاج، عاد هذا رنات، هذا بصوب. ايش يقول ابو رنه؟ عاد كملوا انتوا، هذا المثل معروف الحين. المثل الجديد بالهواتف النقاله. على العموم خلنا من الناس من يقرا بوعي، هذه التغريده قريناها. صباح الخير عبر الواتساب، صباح الخير والسعاده لطاقم برنامج صباح الياسمين والمستمعين. سلام مصيره، سلام ابو منصور البلوشي، تحياتنا لك يا ابو منصور، الله يحفظك ويسعد صباحك بالخير والسعاده. ان لم تمتلك حاسه الامتنان فلن تتهنى بشيء في حياتك، لأن العين التي لا ترى النعمة لا يشبعها المزيد، والقلب الذي لا يعرف الشكر يظل فقيرا ولو ملك الدنيا. السعادة الحقيقية ليست في زيادة ما عندك، بل في تغيير نظرتك إلى ما عندك بالفعل. سليمان العاصمي، تحياتنا لك يا سليمان. وهذا النغال ما شاء الله تبارك الرحمن، تبشرت ببشائر الخير تبارك الرحمن، الله يعطيكم الصحة والعافية. تحية لي أخي حمد العوفي أيضا، يقول عابدين تحية صباحية طيبة لكم من هذا المنبر الجميل الذي يصل إلى القلوب قبل الأذان وينشر الكلمة الطيبة والفكر الهادف بين أفراد المجتمع. الحياة ليست طريقا مستقيما ومفروشا بالورد، بل هي أيام تتقلب بين الفرح والحزن واليسر والعسر والصحة والمرض والنجاح والتحدي. فمن عرف حقيقة الدنيا هان عليه ما يمر به، فهي الدار ابتلاء وليست دار بقاء، وما عند الله خير وأبقى. وإذا ضاقت بك الظروف فتذكر أن بعد العسر يسر، وأن كل هم مهما طال له نهاية، وأن الله سبحانه لا ينسى عباده الصابرين. وربما تأخرت الأمنيات ولكنها تأتي في الوقت الذي يختاره الله لك، وهو خير الأوقات. لا تقارن نفسك بغيرك، فلكل إنسان رحلة مختلفة ولكل قلب قصة لا يعلمها إلا الله. اجتهد واصبر وأحسن الظن بربك وتمسك بالأمل، فإن الفرج قريب والرزق مكتوب، وما قدره الله لك سيأتيك ولو بعد حين. وأخيرا، عامل الناس بلطف واغتنم عمرك في الخير وارضى بما قسمه الله لك. فالسعادة الحقيقية ليست في كثرة المال، وإنما في طمأنينة القلب والقرب من الله سبحانه وتعالى والقناعة بما لديك. أسأل الله أن يجعل أيامكم عامرة بالخير، وأن يرزقكم الصحة والعافية وراحة البال، وأن يفرج هموم كل مهموم، ويحقق الأمنيات لكل من ينتظر فرج من الله. دمتم بخير وسعادة. أخوي حمد العوفي، أنا أشكرك على هذه الرسالة الجميلة. هذه الرسالة ربما تختصر هذه الحياة بتفاصيلها. اليوم الإنسان عايش بظروفه المختلفة، يفرح ويسرح ويمرح وشايف نفسه مالك الدنيا، ولكن بمجرد ما يطيح بمرض معين تتوقف هنا الدنيا بكل تفاصيلها، بمعاملاتها، بدوامها، بناسها، بأجناسها، بكل من يعرفهم، يتوقف ويحس أن الدنيا قصيرة. هذه الحياة قصيرة جدا جدا جدا جدا بتفاصيلها، وما تسوى جناح بعوضة. ولكن الإنسان من هذا اللي يعي هذه التفاصيل، اللي يمر بضيقة في حياته، اللي يمر بمرض أو ما شابه ذلك، نسأل الله السلامة، وعيشوا هذه الحياة بتفاصيلها، واجعلوا دائما كل خطوة هي خطوة إيجابية وخطوة سعادة للآخرين وفعل خير. لا يمر يوم إلا وأنت عامل خير لنفسك، لأنه راح تحصله.

0: جميل ورائع ومميز منك يا عمار. عمار متخصص بهذه الأخبار، خلاص عنده المود، عنده عمار عنده المود. يعطيك العافية يا عمار. خلنا نروح لي الرسائل المستمعين اللي وصلتنا عبر الواتس أب على 7244200 وعبر الاتصال على 2469811. نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذا اليوم، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين ويسعدكم دائما وأبدا بعون الله تعالى. نبقى حد يا أخي ذكرنا ويقول لنا اليوم لا يعني الصيد كم واصل القيذر اليوم؟ هاي ما أدري يعني تحب هذه الأجواء عمار تروح كذا لا تحبه مشوي لا البعض تلقاه ما شاء الله يعني أول الصبح يحب يروح سوق السمك ويشوف أنواع الأسماك الموجودة والأسعار.
1: كم سعر السمك اليوم؟
0: أيوة نبغاهم يقولون لنا اليوم كم سعر السمك اليوم واصل. على العموم رسالة أيضا من هذه الرسالة من فاطمة عيد خلفان المحروقي، أم غيث تحياتنا لك يا أم غيث. أوه ما شاء الله، شوف بس قلنا كم سعر السمك اليوم على طول بدر العويسي يسمعنا ويقول لي عابدين ريال و200 واصل الجيذر اليوم. المعدود ولا واصل الجيذر العود؟ هي عادة هني يختلف ترى، يقول لك العود دائما سعره شوية أقل أحيانا والمعدود سعره أكثر، واحيانا لا ارسلنا بدر مكتوب، لا ترسلنا صوتيه ما نقدر نسمع واحنا على الهواء. على العموم في رساله ايضا، نعم رساله من بدر، يعطيك العافيه بدر الله يحفظك ان شاء الله يا رب العالمين. ابدأ بخطوات بسيطة، اقرأ 10 صفحات يوميا، هذا يعلمك فاطمة يعني وين نعلمهم ابدأ بخطوات؟ هذا هو الأول يا أخي، أحس إن يعني ابدأ بخطوات وكذا و5 دقائق و10 دقائق وما جيل الحين يقول لك ما عندي وقت أنا عطني اخلص. على فكرة هذه أحد المواقف اللي صارت لنا أحيانا، يكون في معارض كذا بسيطة فتعرف يعني في المعارض هذه في كل ركن يشرح لك يعني اللي موجودة هناك، يشرح عن المكان مثلا إنه والله هذا عبارة عن المرض الفلاني كيف يبدأ وما أدري ويش وكذا وبتفاصيله. فمعانا واحد يقول لك هذا كله نعرفه اخلص يعني عطني الخلاصة عطني الزبدة من الأخير، يعني ليش تطول السالفة وهي قصيرة؟ يعني انه والله الانسان يمر في حياة في دوامة وما ادري ايش
2: اماماني صراحة انا انسان عصبي ايوه ما اتحمل كذي يعني.
0: فهم فانا ما لي دخل في هذه الدوامة كلها، يعني عطني الزبدة من الأخير وخلصني خلني افهم الخلاصة. صار الجيل مختلف شوية، ما يبغى يعرف تفاصيل الأولية علشان يدخل في التفاصيل الثانية علشان يعرف الموضوع، لا عطني الخلاصة وخلصني يعني. وأحيانا يكون هذا شيء إيجابي يعني لأنه عارف الخلفية كلها وما عنده وقت مثلا ويريد يستغل هذا الوقت في معرفة يعني الخلاصة. فيعطيك السؤال الأخير يعني لو كذا ايش على طول وانتهى الموضوع.

0: على العموم تحياتي لعبد العزيز الفهدي، صباح الرونق، صباح الخير والسعادة لك يا عبد العزيز، الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين ويعطيك العافية أنت ومن معك أيضا وكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، الله يسعدكم إن شاء الله يا رب العالمين. نروح لسؤال آخر بخصوص موضوع اليوم. بعض الأشخاص ما يتصلوا إلا عندما يحتاجون شيء، وحين تبحث عنهم لا تجد منهم اهتمام أو حتى رد بسيط، وهنا يجب أن يفهم الإنسان أن العلاقات الصحية تقوم على الاهتمام المتبادل لا على المصلحة المؤقتة، والتعامل مع هذه الفئة لا يكون بالغضب أو القطيعة بل بالوعي وضع حدود واضحة، فلا تبالغ في العطاء لمن لا يقدر وجودك، ولا تجعل نفسك متاحا دائما لمن لا يسأل عنك إلا وقت حاجته. فالاحترام الحقيقي يظهر في الاهتمام والسؤال والتقدير وليس فقط عند طلب المساعدة. ومن الحكمة أن تعطي كل شخص قدر مكانته في حياتك، لأن العلاقات المتوازنة هي التي تستمر براحة وصدق. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين أحمد الحسني، تحياتنا لك يا أحمد، صباح النور والسعادة لك ومن معك. رسالة أخرى أيضا عبر الواتساب، الدنيا والدنيا حلوة والدنيا فرفشة، فرفش يا صديقي العزيز، فالدنيا جميلة، يحسن الظن بالله وفي الناس، وقولوا للناس حسنا وكونوا عباد الله أخوانا، وأسعدوا أنفسكم وأهلكم وربعكم وأصدقائكم، ربي يسعدكم ويحفظكم دنيا وآخرة. صباح الخير، صباح جميل في عمان، الخير والمجد والحياة والحب والإبداع والكفاح وخدمة الناس. أخوكم أبو ناصر محمد الزهيمي الهاشمي من الكامل، من مدينة الكامل الجميلة، ولاية الكامل والوافي. الله الله الله الله الله على الكامل والوافي، تحياتنا لأهالينا أحبابنا أخواننا. إيش يقول هذاك شمك؟ على العموم ناخذ اتصال على 24 6981 5 1. اتصالاتكم متابعينا في موضوع حلقتنا لليوم اللي نتحدث فيه معكم مستمعينا، واللي طرحناها أيضا، كيف تتعامل مع الأشخاص الذين يتجاهلون اتصالاتك لكنهم لا يتوقفون عن الاتصال بك عندما يحتاجوك. وهني يعني يعتمد على كل إنسان أيضا كيف يتعامل مع هؤلاء الأشخاص. في أحيانا بعض الأشخاص يقولك والله عابدين فلان مثلا لما ما يرد علي أنا عارف إنه هو مشغول أساسا، يعني أنا لما أتصل فيه أنا أعرف كمية العمل أو الانشغال اللي هو عايش فيه فأنا أعذره. ولكن في أشخاص آخرين يعني لدرجة إنه لو يرد عليك بعد اليوم الثاني أو الثالث ويتذكرك والله فلان أعذرني، أو يرسل لك رسالة أعذرني الآن مشغول بتصل فيك لاحقا، فأنت تعذره وتقول بيتصل فيني، ولو ما اتصل على الأقل رد عليك برسالة. ولكن اللي ما يرد ولا يتصل فيك ولا أسبوع أسبوعين، ناخذ اتصال. سلام عليكم.
1: علي عبد، كيف حالك؟ أخبارك؟
0: يا مرحبا وسهلا عمر العريمي، كيف الحال؟
1: كيف حالكم؟ الحمد لله، شخباركم طيبين؟
0: الله يسعدك يعطيك العافية، طمنا عليك.
1: الحمد لله خير طيب
0: دوم إن شاء الله يا رب العالمين.
1: أنا استمتع دائما بالإذاعة، دائما بعد الشباب وايد وايد صراحة، صباح في برامج، في المساء في برامج، العصر في برامج، في الليل نو في برامج مرات يعني في الليل، بس هذه الأيام وايد ما قطعتوا عابدين، ما في برامج في الليل كذا ترفيهي شوية. وعبد الله السباح أول يوم كان يطلع، يا ريت تعيدوا لنا عبد الله السباح يطلع يسوي لنا برامج في الساعة 8
0: إن شاء الله،
1: يعني كذا تكون برامج حلو جميل يعني
0: بإذن الله
1: شوية.
0: بإذن الله إن شاء الله تكون في سهرة،
1: يعني تكون برامج مسلية جدا يعني.
0: نعم، عندك سهرة الخميس وعندك اليوم بالليل هم بعد
1: يوم الثلاثاء سلو خنبشية.
0: نعم،
1: والشعر الشعر يوم الربوع تقريبا مع الشعر.
0: نعم نعم، ميادين الشعر يوم الاثنين، ونبض الابتكار يوم الأربعاء.
1: سنة سعدي يومي معه، ولما خلاص خلص وقف.
0: نعم، ترى دورات برامجية تختلف من وإلى، فتكون في دورة برامجية في برامج معينة بعضها تتوقف بعضها تعود بعضها، يعني مثل ما ذكرت لك،
1: يعني نريد كنت بدعونا في الصيف شوي لأن الحرارة أجواء حرارة ما حد يطلع، يعني أنا ما أطلع صراحة هاي الأيام.
0: نعم
1: ان شاء الله متنوين على راس الحد ان شاء الله.
0: شوف الله
1: اليوم شوي ذا بعدين يطلع عنده راس الحد شوي.
0: نعم
1: عندنا عندنا مناطق بارده الحمد لله في راس الحد وفي الاشخره، وعندكم هناك في نزوي في جبل الاخضر، وعندنا صلاه الحمد لله. يعني اجواءنا الحمد لله فيه مريحه، حتى لو في الصيف في مناطق فيها اجواء مريحه الحمد لله.
0: نعم
1: الله يبرد علينا في الدنيا والاخره يا رب.
0: امين يا رب العالمين.
1: تحياتي للوالد ابو قيصر حديد المطاعن والعمي عبد الله مشرف الله يحفظهم وعلى خاطرنا قاضي.
0: امين يا رب العالمين.
1: مع السلامه. يا ريت نسمع صوت حديد المطاعني، انا اتوقع يستمع لكم الحين بس يستمع صوته الا يا ما اعرف ليش ما يتصل.
0: نعم
1: نتمنى يتصل منه
0: باذن الله تعالى. باذن الله
1: يعطيك العافيه. مع السلامه.
0: الله يحييك. شكرا لك على تواصلك الجميل معنا. اخونا عمر العريمي، عمر طبعا هو كفيف، الله يمده بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين، وجميع كل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. على العموم نروح لي رسالة أخرى. السلام عليكم، صباح الخير عابدين، بخصوص الموضوع جدا شيق، وللأسف بعض الأشخاص تجمعنا بهم علاقة عمل وبعدها ينسوك، حتى لو تريد تتواصل معهم لا يحد ما يحب يرد، أما الذين لا ينكرون إلا وقت ما يحتاج فالمعذرة، هذا صديق غير وفي أول لا يتذكرون إلا وقت ما يحتاجون فالمعذرة، هذا صديق غير وافي. محمد الزعابي تحياتنا لك يا محمد. رسالة أخرى من تبدأ اليوم، تبدأ شجرة النمت بالإذ ثمار في نهاية شهر إبريل ويستمر موسمها حتى منتصف شهر مايو تقريبا، وهي ليست منتشرة بكثرة إذ يتركز وجودها في مناطق محدودة بالجبل الأخضر، تعد من أصناف التوت البري وتمتاز بجمالها وطعم ثمارها المميز. وما شاء الله تبارك الرحمن. ما أدري هذه جربتها عمار شجرة النمت؟ على ما اعتقد هي البوت ولا نفسها البوت على ما اعتقد اذا ما خاب ظني. انا واحد من الناس اللي احب اني اجرب الثمار المختلفه، فاحيانا بالفعل تبغى تجرب كل شيء، كل الثمار والفواكه وغيرها تكون جميله. هذه ضروري نسال فيها مبارك المياحي من الجبل الاخضر. مبارك المياحي، كيف ينبارك شجرة النمت؟ هل هي نفسها البوت ولا لا ينبارك؟ تسمعنا الحين، الله يحفظك يا رب العالمين. مبارك يقول سلم على عمار من زمان ما شفناه. الله يسعدك يا مبارك المياحي. نعم اشتاقت لكم العافية إن شاء الله يا رب العالمين. وهذه هي الزمالة، لما يعني الفترة ما تلقى أحد تتصل فيه وتسمل. طلعت بالدراجة الهوائية إلى الجبل الأخضر ما شاء الله، انزين وانفجر الإطار وما حد نقذك غير مبارك المياحي. والله شو زميل العمل هو اللي ينقذك في مكان، يعني لما يكون عندك قالوها لازم يكون لك في كل بلد رفيق على أساس أنه لا احتاج شيء تلقاه هو السند والظهر لك في ذيك المحنة اللي تطيح فيها. وهني لما يقول لك الواحد والله أنا ما عندي أصدقاء ما عندي معارف، لا المعارف ضروري إنك يا أخي، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني المعرفة اليوم فلان تعرف فلان ما شرط إن لازم تكون مصلحة عندي له أو له مصلحة عندي على أساس إني أنا أعرفه. والله ما أتعرف على فلان إلا إذا مصلحة، ما يصير. بعدك أنت لازم تعرف فلان وعلتان وغيرهم، سبحان الله راد منك شيء وجاي لمسقط تساعده وتعاونه، رايح أنت للمكان الفلاني وبغيت شيء لا أو صار لك شيء تلقاه هو السند أيضا لك في ذيك المنطقة والولاية والمحافظة. الله يحفظ الجميع، معنا عماننا كلها بربوعها من مسندمها إلى ظفارها كلهم تلقى بيوتهم مفتوحة لله الحمد والمنة، وتلقاه القهوة زاهبة والفوالة زاهبة متى ما بغيت، ويعزم عليك أهوى أنك أنت تتقهوى قبل لا تكمل دربك، وهذا العشم دائما في أبناء هذا الوطن الغالي. نستكمل الرسائل الموجودة معنا. تحية لي أخوي محمد البلوشي أبو مريم، يقول منورين أخوي عابدين، إهداء لي فهد ناصر المعمري في مسندم. تحياتنا لك يا محمد البلوشي، وتحية لي فهد، وتحياتنا لكم جميعا مستمعينا. رسائلكم عبر الواتساب 72442009. عابدين والمخرج عمار، تحية مثلها وأحسن نرد على أبو قيصر. تحياتنا لك يا أخي العزيز، الرسالة بدون اسم، من قريات الطوية ولاية وادي المعاول، نصبح عليك من قرية الطوية عفوا وادي المعاول. تحياتنا لك. وادي المعاول الأسبوع الماضي يوم السبت كنت في سوق المسلمات، جميل هذا السوق، رائع ومميز بصراحة، الله يعطيكم العافية. أبو أحمد الفزاري يقول تحية صباحية عابدين لك، نسأل الله أن ينعم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين، من أعظم النعم في الحياة راحة البال، إن شعرت بها فأنت تملك كل شيء، فهي تتغذى بالإيمان وتكبر بالاستغفار وتعلو بالصدقات. بالنسبة لموضوع اليوم باختصار، أن إذا تكرر التجاهل من قبل الشخص الآخر فضع حدودا واضحا لتعاملك معه، وإذا كان التجاهل مقصودا ويهدف الإهانة فمن الأفضل إنها العلاقة إنهاء العلاقة أفضل. أبو أحمد الفزاري تحياتنا لك. بدر من الفجيرة تحياتنا لك يا بدر، يقول تحية طيبة إلى الوالد أبو قيصر، وتحياتنا لك يا أخوي بدر. سالم سليمان العاصمي تحياتنا لك يا سالم، هذول كلهم عيالك ما شاء الله، سالم وخالد يا سليمان العاصمي، يعني جميل الأب والأبناء كلهم يغردوا ويرسلوا رسائل عبر الواتساب. في كل صباح أكسر الروتين مع عائلتك، يقول أطرد الملل، أترك انطباعك الجميل، ومثل جلسة في الحديقة، نزهة خارج المنزل، عائلتك هم أهم شيء في هذه الحياة، وكلامك صحيح بالفعل يا أخوي سالم، الله يسعدك ويسعد صباحك بالخير دائما. علي خاطر نجاد يقول عابدين اليوم ما غردت كأنك ذكرت اسمي في التغريدات، ما أدري أنا شفت تغريدة واصلة، ما أدري هذه التغريدة حال اليوم ولا كانت أمس بالليل. تغريدة أمس بالليل، على الأول تغريدة كانت يا أخوي علي. على العموم ليس للظروف تلك ليس للظروف تلك السطوة التي تمنحها إياها أو تمنحها إياها حين تبحث أو نبحث عن مبررات للغياب. الحقيقة أبسط وأكثر وضوحا، من يريدك حقا يجد لك وقتا وسط انشغاله. الاهتمام لا يحتاج فراغ، بل نية صادقة تدير الوقت لتبقيك حاضرا. أما كثرة الاعتذار فغالبا تخفي غياب الرغبة لا قسوة الظروف. من يريدك حقا يجدك بين ازدحام أيامه، ومن يقدرك يختار أن لا يتركك تشعر بأنك خيار مؤجل أو حضور يمكن الاستغناء عنه. شكرا لك يا علي خاطر نجادي على هذه التغريدة. وتغريدة من أبو المعتصم العاصمي، عاد ما عرفنا ذا أبو المعتصم من اللي فيهم بالضبط. لا تعطي عطاء وأنت تنتظر رده إليك بطريقة أو أخرى، بل اجعل غايتك طلب ما عند الله تكسب معروفا في إنسان يستحقه، وترضي بك ربك، وترضي ربك وترجو ما عنده، وما عند الله خير وأبقى. اليوم الإنسان يعني عمل الخير يا أخي، لا تنتظر من فلان يرد عليك عمل الخير. وعلى فكرة أحيانا تعمل الخير للناس إنزين، ويسألك يعني كيف ممكن أرجع لك هذا الخير اللي أنت عملته، وما أجمل أن ترد عليه دعوة صادقة من القلب، يعني الشغلة اللي تباها. إذا بغيت رزق قل له دعوة صادقة بالرزق، ولا إذا بغيت الصحة دعوة صادقة بالصحة، كل ما بغيته يعني جاوب أيضا بكل ما أنت تتمناه من قلبك، لأن هذيك الدعوة اللي يدعوها الشخص أو الطرف الآخر اللي أنت بالفعل سندته وساعدته بشيء وفرجت همه، دعوة صادقة من القلب راح تستجاب في ثواني أنت ما تحسب له حساب أبدا. ولكن اجعل عمل الخير دائما نابع من قلبك، وأنك ما ترجو من الطرف الآخر أي رد أو أي شيء، راح يحقق لك ربك كل أمنياتك. فاجعلوا عمل الخير دائما نابع من قلوبكم. الله يحفظكم ويسعدكم دائما وأبدا، وأهلا وسهلا بكم في صباح الياسمين.

9 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: واشنطن تترقب ردا إيرانيا على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. حزب الله اللبناني يعلن مهاجمة قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل ردا على غارات في لبنان. روسيا وأوكرانيا توافقان على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بدءا من اليوم. برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى تقديم مساعدات غذائية عاجلة للصومال ويحذر من كارثة إنسانية بسبب الجفاف. وهيئة البيئة تدرس إنشاء منطقتين اقتصاديتين بولايتي رخيوت وضلكوت في محافظة ظفار ضمن مشروع إراحة المراعي. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

حالة الطقس. حالة الطقس، حالة الجو صحوي إلى غائم جزئيا على محافظة ظفار، مع تدفق السحب في آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على معظم المحافظات، مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية والوسطى وظفار. أما حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على صحاري محافظة الظاهرة والبريمي والداخلية، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة أحيانا، فيما تهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية متوسطة إلى نشطة، وتهب على بقية المحافظات رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة أحيانا. حالة البحر هذه إلى متوسط الموج على سواحل بحر العرب والسواحل الغربية لمحافظة مسندم، ويصل أقصى ارتفاع له إلى مترين، وهذه الموج على بقية السواحل ويصل أقصى ارتفاع له إلى متر وربع المتر. درجات الحرارة: خصب 38-33، صحار 39-31، نزوة 40-28، صور 36-31، إبرة 39-27، هيمة 41-25، والبريمي 41-29. أما جبل شمس 28-19، وجبل سمحان 29-22، والدقم 37-26. هذا والله أعلم.

0: صباح الخير وصباح الياسمين متابعينا، حياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام الساعة العاشرة. حياكم الله معنا في ساعتنا الثانية من برنامجكم صباح الياسمين. دروب السلامة لكم جميعا. بدر من الفجيرة، صباحك ورد يا أخوي بدر، حياك الله، الله يسعدك يعطيك العافية. نروح معكم كذا شوية للصحة، والله يبعد عنا وعنكم الأمراض والأوبئة يا رب العالمين،
1: وانتم بصحة وسلامة.
0: وانتم بصحة وسلامة، وعلى ما اعتقد الكل تابع الأخبار، السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تتجه إلى إسبانيا. ستصل السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا الفتاك إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية في غضون 3 أيام، على أن تبدأ عملية إجلاء الركاب اعتبار من 11 مايو الجاري بحسب ما أعلنت إسبانيا. أثار مصير سفينة ام في هونديوس قلقا دوليا بعد وفاة 3 أشخاص كانوا على متنها، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم شدد على أن الوضع لا يمكن مقارنته بجائحة كوفيد. وقال أحد الركاب روحي جينيت، وهو مدون تركي متخصص في السفر يبلغ من العمر 35 عاما، إنما بدأ برحلة مثالية تحول إلى فوضى عندما أعلن قبطان السفينة في 12 إبريل وفاة أحد الركاب. أضاف لوكالة فرانس بيرس قال القبطان إن ذلك كان بسبب أسباب طبيعية، لم يفكروا حتى في احتمال الإصابة بمرض معد كهذا، لم يأخذوا المشكلة على محمل الجد بما فيه الكفاية. قالت المنظمة إن فريق الطوارئ أجلت 3 أشخاص، هم 2 من أفراد الطاقم المرضى، وشخص آخر كان قد خالط إحدى الحالات المؤكدة من السفينة التي غادرت لاحقا موقع رسوها قبالة سواحل الرأس الأخضر متجهة إلى جزر الكناري الإسبانية. وأقلت رحلتان جويتان الأشخاص 3 الذين تم إجلاؤهم انطلاقا من مطار برايا عاصمة الرأس الأخضر. وأكد براء أن نسخة الفيروس المرصود على متن السفينة هو سلالة نادرة يمكن أن تنتقل بين البشر. وغادرت السفينة أوشوايا في الأرجنتين في مطلع إبريل وسجلت أول وفاة في اليوم 11 منه. وقال مسؤولون أرجنتيون إن الزوجين اللذين قضيا في البداية كانا قد زارا تشيلي والأوروغواي والأرجنتين قبل الرحلة البحرية. أضافوا خبراء سيسافرون إلى أوشوايا لإجراء اختبارات على قوارض هناك بحثا عن فيروس هانتا. وقال الخبير راول غونزاليس لوكالة فرانس بيرس إن الأرجنتين شهدت زيادة حالات الإصابة بفيروس هانتا لكن ليس تفشيا للمرض. وقال المسؤولون في قطاع الصحة من أهمية المخاوف من إمكان انتشار أوسع نطاق للفيروس لأقل تفشيا من كوفيد. وقال تيدروس إن الوضع مختلف عما كان عليه عند تفشي وباء كوفيد 19، مضيفا إن خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع ضعيف جدا. وتثير السفينة حالة ذعر صحي دولي منذ السبت الفائت عندما أبلغت منظمة الصحة العالمية بوفاة 3 ركاب جراء احتمال إصابتهم بفيروس هانتا، وهو مرض نادر ينتشر عادة عن طريق القوارض المصابة وخصوصا بلمس بولها وبرازها ولعابها هذه القوارض. نسأل الله السلامة، الله يبعدنا عن هذه الأوبئة يا رب العالمين.
2: ما فينا شك، استهينا أخو، والله حرتتنا تكفى، والله تنتفي، إي والله بعد حلف لك يا أخوي حرتدنا خلاص حت.
0: لا يا أخوي لا لا لا أرجوك لا. العموم الله يبعدنا إن شاء الله يا رب العالمين عن شر هذه الأمراض، والله يحفظنا ويحفظكم يحفظ بلادنا الغالية عمان وبلاد المسلمين يا رب العالمين من شر هذه الأمور اللي تداعياتها توصل لكل مكان، وللأسف الشديد يتأثر فيها الكبير قبل الصغير، ونقول الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونصبح عليكم بالخير. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من برنامجكم صباح الياسمين، وصباحكم سعادة دائمة بإذن الله. نذهب معكم للرسائل عبر الواتساب 7244200، رسائل كثيرة أحاول أقراها كذا على السريع. بداية أم حمد، تحياتنا لك على رسالتك، وتحية لفايز العلوي، وتحية أيضا للمقداد، وتحية بعد نقولها لمن يومكم سعيد، ورسالة بدون اسم. طيب تحية بعد اليوم السبت سعيد من عزيز الهشامي، تحياتنا لك، وتحية بعد نقولها ما شاء الله تبارك الرحمن بولاية أدم، تحياتنا لك يا سليمان العاصمي، وتحية أيضا لعلي خاطر النجادي. على العموم نروح لرسالة أم حمد، تقول في الحياة يكتشف أن كثيرا من الناس لا يتواصلون معك إلا وقت الحاجة، والبعض يرى ذلك أمرا مزعجا، أما أنا فعلا أنا أرى أن أعظم مكانة قد يصل لها الإنسان أن يكون هو الشخص الذي يتذكره الآخرون عند الشدة، أن تمر بهم كل الأسماء ثم يقفون عند اسمك أنت، لأنهم يعرفون أنك لن تغلق الباب ولن تتخلى ولن تخذل أو تخذلهم. هذه ليست علاقة مصلحة كما يظن البعض، هذه شهادة على معدنك الحقيقي. فليس الجميع يطلب وقت الضيق أو يطلب وقت الضيق، ولا الجميع يوثق به عند الانكسار. هناك أشخاص للحضور فقط، وهناك أشخاص للحياة حين تضيق، وإن كنت من النوع الثاني فهذه نعمة، وكانت نعمة عظيمة لا يملكها الكثير. صباح الخير يا أم حمد، الله يسعد صباحك بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين، ودرب السلامة لك بإذن الله تعالى. ورسالة أخرى أيضا من فايز العلوي، يقول صباح الخير أيها الرائع المبدع عابدين. شكرا على الكلام الجميل فايز العلوي، شكرا لك عودا حميدا لبرنامج صباح الياسمين. والله نتبادل بين فترات وفترات، نسأل الله الصحة والعافية لي أيضا أبو نواف أحمد الحمداني. دمتم ودامت جهودكم خلف المذياع بالخير والسعادة. عندنا اتصال، السلام عليكم.
1: ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا عابدين.
0: يا مرحبا شاعرنا، كيف الحال؟
1: حال الشر عنك، كيف حالك أنت؟
0: دوم إن شاء الله الحمد لله بصحة وعافية.
1: يسأل عنكم أنت والمخرج والمستمعين على
0: الله. الله يسلمك يا رب، يحفظك ربي
1: ويحفظكم عن كل سوء ومكروه.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. بتسمعنا شيء؟
1: والله بنسمعكم كذا كمين بيت، وعساها تكون ترضي المستمع.
0: يلا نسمع منك.
1: أقول أصبح بكم كلكم المواطنين، مواطنين السلطنة قصدي عمان، وكل ضيف زارنا يا السامعين في السلطنة عمان أصبح به الآن، أسأل وأنشد عنكم على الطيبين، عساكم بخير وعافية طول الزمان، عساكم بصحة وعافية في كل حين، وما تشوفوا المكروه أقول بإطمنان. ومن بعد بوجه نصيحة عن يدين لكل أب وأم لله في الأمر شان، انتبهوا وراعوا أطفالكم المخلصين، أن لا تعطوا أطفالكم الهاتف في كل مكان يسببوا الإزعاج لكم عارفين، هذا كلام تعرفوه ما منه أمان، الحذر واجب أقولها للفاهمين، لا حد يزعل من كلامي تولعان، تم المثل عفوا وكونوا مسامحين، إذا خطأ مني أو زلت لسان، والختم صلوا على شفيع المسلمين، واللي يصلي على النبي له قدر شان، دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان.
0: اللهم آمين.
1: واللي يسمع يقول آمين.
0: آمين يا رب العالمين.
1: بن محمد بن عزان الرمحي من سلطنة عمان الحبيب، دربكم خضر عابدين والمستمعين على الهوى كلكم، وشكرا وآسف على الإطالة.
0: ولك بالمثل وزود، شكرا لك على تواصلك الجميل معنا يا عزان الرمحي. طيب ناخذ رسالة أخرى. رغم أنك لم ترحل يوما، المشكلة ليست أنك اختفيت، بل أنهم لم يعرفوا حضورك إلا كمنفعة، ولهم يشعرون ولم يشعروا بقيمتك إلا كحل مؤقت. لهذا لا تبرر وجودك ولا تشرح غيابا لم يحدث، فمن يراك بقلبه لن يقول يوما أنك اختفيت، ومن اعتاد أن يراك وقت حاجته فقط لن يراك أبدا حتى لو كنت أمامه. أما أنا يقولوا لي عبد الدين ترى كلنا يوم نسمعك. إيش رأيكم بالرد يا جماعة؟ لما حد يقول لك عبد الدين أنا كل يوم أسمعك، خلاص ما يحتاج أتواصل معك. فهذيلا يعني تعذرهم هم بعد. طيب على العموم نروح لسؤال آخر أو رسالة أخرى عفوا. صباح الخير، في عيون الخير ألف عطا، في العطا غنيمة ما تشوفها العيون، ما تشوفها العيون لكن تلامسها قلوب. مبدع أخوي عابدين، تردك للمواضيع الجميلة جدا يشبه حضورك. الله يسعدك يا رب العالمين. طيب مخلصكم سعيد عبد الله الفتحي، أتمنى لكم يوما جميلا مليئا بالسعادة، يستاهل كل خير. لأخ عمر، إنسان طيب ومتواضع. عن نفسي أتعامل مع أصحاب المبدأ ومن يتجاهلنا ما لنا حاجة فيه، وحسن الظن بالآخرين غنيمة لنا ولغيرنا. يومكم سعيد، الناس للناس. كلامك صحيح يا عابدين، صدقت يا عابدين، ما شاء الله عليك، يجاوب على كل شيء نتكلم عنه. على العموم العم أبو قيصر، تحية كثيرة كثير للجميع، ما شاء الله يبادلونه مشاعر صادقة. تحياتنا لك يا أخي العزيز. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
0: صبحك الله بالنور.
2: يمكن نسيت لي اسمك، طول العمر.
0: الله يسعدك يا حمد، كيف الحال؟
2: كيف صحتك؟ عساك طيب.
0: نشكر الله، كيف أمورك أنت؟
2: والله الحمد لله. نسأل عن أبو قيصر، هل اتصل ولا ما اتصل؟
0: أبو قيصر اتصل أول الصباح.
2: يلا الحمد لله على سلامته إن شاء الله تعالى.
0: الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله.
2: جميعا واكل الأخبار ماشي عندكم؟ أخبار مسقط علوم
0: ماشي أبد من صوبك؟
2: ماشي، معنا غير الحرارة شوية زايدة عشان الرطب إن شاء الله تعالى.
0: ما شاء الله الحمد لله يا رب.
2: من أوغاد الرطب يعني نترجى من أوغاد.
0: تبشروا بشارة خير إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى.
0: الله يسعدكم يا رب.
2: طول العمر طبعا عندي بس رسالة طيبة، يعني إذا الله حيانا اليوم تاريخ 11.
0: نعم،
2: معنا طال عمرك المزاينة تاريخ 11 إن شاء الله تعالى، ويرعاها طبعا محافظ الظاهر إذا الله حيانا إن شاء الله.
0: نعم،
2: ويا الله بالتوفيق. ونطلب من جميع الأخوة والأصدقاء ومن جميع المحافظات حياهم الله في ولايتهم، فلترحبهم إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله. ودعوة لكم أنتم نفس الإذاعة، يعني ضيفونا زين بعد ترطوا علينا طول العمر
0: إن شاء الله.
2: جزاكم الله خير إن شاء الله. الله يحفظكم ويحفظ جميع العاملين في الإذاعة من صغير وكبير إن شاء الله تعالى.
0: الله يسعدك يا رب،
2: نشوفكم على خير والله يحفظكم طول العمر
0: بإذن الله تعالى. شكرا شكرا لك،
2: جزاك الله خير. أحسن
0: في أمان الكريم، مع السلامة. على العموم نتواصل معكم أيضا عبر الواتساب 7244200، وعبر الاتصال على 2469811. ناخذ رسالة أخرى. سلم عليه حمد العلوي، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير، واكتب لنا ولكم فيه توفيقا في كل خطوة، وسعادة تملأ قلوبنا وقلوبكم، وبركة تحيط بأيامنا وأيامكم. صباح الخير أم عمران، تحياتنا لك، صباح النور وإجازة سعيدة وآمنة يا رب العالمين. صباح تغمرها مواج مزاجكم الرائع، وتملأ بأريج البنفسج وعذوبة الفرح على أنغام رفرفة الأجنحة وزقزقة العصافير. صباحيات العاشقين لدرب الياسمين، أحيي بها قلوبكم بكل شكر وثناء جميل، لكن هذا الصباح إشراقة أمل جديد ونور يضيء دروبكم بسعادة وبهجة لا تنتهي، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية في وادي عندام وإجازة سعيدة نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، وتوصلون بالسلامة إن شاء الله إلى مقصدكم ومبتغاكم. ناصر الزيادي من وادي عندام ولاية المضيبي، تحياتنا لك يا أخوي ناصر، صباحك الله بالنور والسعادة. أي والله لا خلوه يجني. فاصل ونعود لكم.

0: جابر الرواحي، حياك الله يا اخوي جابر، صبحك الله بالورد. يقول عابدين سلم على عمار ايضا معاك، الله يسلمك بالخير يا اخوي جابر. وتواصل يستمر معاكم عبر الواتساب 7244200 وعبر الاتصال على 2469811. اي والله لا تضايقونه، لا تضايقونه يا جماعه، لا تضايقونه، الواحد ما يدور الضيق الحين. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. تغريداتكم عبر منصة إكس نأخذها أيضا ونشوفها، ما أدري إذا وصلتنا التغريدات. علي خاطر تحياتنا لك. حمود الجلنداني أيضا عبر منصة إكس رسالة وتغريدة، تحياتنا لك يا فايز العلوي، وتحية لي أبو محمد أيضا، وتحية لي من هذه الرسائل اللي وصلتنا والتغريدات. على العموم فقراتنا كثيرة، نروح لأحد الأخبار أيضا. إيش يقول؟ إيش يقول الخبر؟
1: شرق وغرب ولف وجرب في صباح الياسمين.
0: من الفصول إلى الحدائق، توجه جديد في التعليم، وهذا اللي نشوفه في الآونة الأخيرة. وبالفعل يجب على الطالب إنه يعني تكون عنده بعض المهارات أيضا الحياتية، أو أن الطبيعة لها أثر كبير في جسم الإنسان. مع تزايد الهجرة إلى المدن وهيمنة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الحياة اليومية، اتسعت الفجوة بين الناس والزراعة بعد ما كانت جزءا أساسيا من تفاصيل الحياة اليومية قبل عقود. وبحسب التقارير كان نحو 80% من سكان الولايات المتحدة يعيشون ويعملون في المزارع عند تأسيس البلاد، قبل أن تنخفض النسبة تدريجيا إلى أقل من 2% اليوم. هذا التحول دفع خبراء التربية إلى البحث عن وسائل تعيد ربط الأطفال بالطبيعة والغذاء والزراعة، فبرزت الحدائق المدرسية كأحد أحدث التوجهات التعليمية التي تجمع بين التعليم أو التعلم العملي والأنشطة الخارجية. أداء التعليمية تتجاوز الزراعة. يرى خبراء التعليم أن الحدائق المدرسية لم تعد مجرد مساحة لزراعة النباتات، بل أصبحت أداة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على فهم أنظمة الغذاء والزراعة وتأثيرها في حياتهم اليومية. وفي هذا السياق أطلقت وزارة الزراعة أيضا الأمريكية منذ ثمانينيات القرن الماضي برامج تعليمية لتعزيز ثقافة الزراعة داخل المدارس من خلال دروس عملية تتعلق بالبستنة وتربية النباتات والمحاصيل. لكن فوائد هذه التجربة لا تقتصر على المعرفة الزراعية فقط، بل إذ تشير الدراسات إلى أن البستنة تساعد الأطفال الصغار على تحسين التناسل بين اليد التناسق بين اليد والعين، وهي مهارات ترتبط لاحقا بالنجاح في الكتابة والرياضيات والقراءة. أما نشاط أكثر داخل المدرسة، كما تمنح الحدائق الطلاب فرصة للحركة والنشاط البدني خلال اليوم الدراسي بمجملة، مقارنة بالفصول التقليدية اللي يقضي فيها الطلاب معظم وقتهم جلوسا وتلقى البعض راقد على صوت. على العموم تشير الأبحاث إلى أن الطلاب داخل الصفوف الدراسية يجلسون نحو 84% من الوقت، بينما تنخفض هذه النسبة حوالي 15% فقط أثناء العمل في الحدائق المدرسية. يرى مختصون أن التعلم في الهواء الطلق يجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلا وجاذبية، لأن التعليم أو التعلم العملي ينشط مناطق متعددة في الدماغ ويساعد أيضا على ترسيخ المعلومات بشكل أفضل من أسلوب التلقين التقليدي. وهذا الوضع أنا تابعته لأحد المدارس أيضا، مدرسة الوضاح، يعني كانت أيضا بني عقبة، نعم هذه المدرسة اللي يديرها أيضا الأستاذ علي الجابري مدير هذه المدرسة. نشاط جدا جميل وراقي ورائع بالفعل. هناك بعض المدرسين عندهم أنشطة ويأخذوا الطلاب إلى المزارع الموجودة قريبة من المدرسة يعني في

هواء الطلق لتغيير أيضا طريقة التعلم والتعليم، وهذا شيء إيجابي لأنه لامس أيضا طاقة إيجابية من الطلاب أيضا لمثل هذه الأنشطة. على العموم يقول لك يرى المختصون أن التعلم في الهواء الطلق يجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلية وجاذبية، لأن التعلم العملي ينشط مناطق متعددة في الدماغ ويساعد على ترسيخ المعلومات بشكل أفضل من أسلوب التلقين التقليدي. على العموم فوائد كثيرة نفسية واجتماعية وأقرب إلى الواقع اللي تعكس فيه عودة الحدائق إلى المدارس، توجه علمي عالمي نحو تعلم أو جعل التعليم أكثر ارتباط بالحياة اليومية والتجربة المباشرة، بدلا من الاعتماد بالكامل على الشاشات والطرق التقليدية داخل الفصول. وهذه نحتاجها بين فترة وفترة، نحتاجها ليش لا. الله يمدكم بالصحة والعافية، وتواصل يستمر معكم إلى تمام العاشرة في صباح الياسمين.

0: صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين وصباح السعادة إن شاء الله دائما لكم جميعا متابعينا. يقول في رسالة أيضا عبر الواتساب في برنامج, يقول عابدين في البرنامج اتصلت كثيرا اليوم البرنامج ولم أجد رد على اتصالاتي, بالرغم من ذلك أقول البرنامج ليس كله للمكالمات, في أخبار وفقرات أخرى. عموما أنت قرأت لي رسالة يا عابدين وشكرا, الله يسعدك ويسعد صباحك يا سعيد الهشامي. ناخذ اتصالاتكم يلا على 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, طيب الله صباحك أنت والمخرج والمستمع الكريم.
1: صباحك نور وسعادة دائمة يا علي أبا الفضل.
2: بارك الله فيك وسلام العاطر وتحياتي الزكية إليك سيد الكريم
1: الله
2: وإلى المخرج وإلى كل من يستمع إليكم. حقيقة أنا نفس الشيء, يعني حاولت مرات عدة للحديث إليكم من خلال هذا البرنامج الشائق ما شاء الله, ولكن لم أوفق إلا الآن, وهذه فرصة صحيحة فلك الشكر والتقدير.
1: الله
2: أنا فقط حبيت يعني أن استمعت إليك ما شاء الله عليك وإلى هذا الإخراج وتقديم الرائع أيضا الله. فقلت على أقل تقدير أن أتصل وأسلم على الجميع. بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك إن شاء الله يا رب العالمين ويسعدك دائما.
2: وقفت هكذا أمشي في الطريق وأقف كذا وأحاول, يعني قد الحمد لله أني وفقت سيد الكريم.
1: الله
2: حقيقة يسعد. سيد الكريم أن الإنسان قد يحتاج إلى الإنسان يعني الله. فلكن أنا أسأل نفسي, يعني هذا الإنسان قطع سنوات ثم بعد ذلك اتصل بي وأنا الله اشتقت إليك وأنا ما أبحث عن رقم هاتفك وأريد الحليب والحمد لله شيء طيب, لكن خلاصة القول والله أنا محتاج كذا أن تساعدني. طيب الناس للناس.
1: نعم
2: مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام,
2: الناس للناس, الإنسان قد يحتاج وخير الناس أنفعهم للناس والمسلم أخو المسلم صح. لكن أسأل نفسي أنا أرد عليه حتى وأن اتصل أكثر, أرد عليه احتراما وتقدير له وأيضا احترام تقدير للصحبة التي كانت فيما بيننا
1: نعم.
2: وهذا من مثل هؤلاء, لكن لا نعمم نحن, ما نقول جميع, لكن نقول هناك وهؤلاء ما يسمى يعني بأصحاب المصالح. لكن إن طلبت شيء منهم ضاو, يعني مثل ما قال القديم القائل يقول كثير من يعني من الخلان حين عدهم ولكنهم في النائبات قليل. لا أريد أن أطيل عليك سيد الكريم, وفي الختام أقول كم مرة بكت عيني وكم مرة بكت قلبي, آلاف بكى قلبي ومرات بكت عيني. طيب وليش يا أبو الفضل؟ أشوف الحزن في عيون السكالة والحسن حزن حسبي, وأشوف الدمع في عيون اليتامى والمساكين كما تعرف الأوضاع الحالية يعني. وعذرني أقتصر الحديث سيدي إليك وإلى وتحياتي إلى كل أصدقاء البرنامج, وتحياتي إلى على النقادي وإلى الوالد بن قيصر وإلى كل من يستمع إليكم. أعذرني سيد الكريم بارك الله فيك, وأسأل الله تعالى أن يقينا يعني شر الأمراض وأن يحفظ هذا البلد الغالي من كل سوء ومكروه, ودمتم سيد العزيز في صحة وسعادة. بارك الله فيك سيد الكريم.
1: اللهم أمين يا رب العالمين, الله يبارك فيك وبحياتك, شكرا لك على هذا الكلام الجميل.
2: وأنت الأجمل والأطيب, وبلغ شكري وتقديري إلى المخرج عمار. بارك الله فيك.
1: يسلم عليك عمار أيضا, شكرا لك. ناخذ اتصال آخر على 2-4-6-9-8-1-5-1 في دقائقنا الأخيرة. صباح الخير أخوي عابدين, طاقم البرنامج, جميع المستمعين, أسعد الله صباحكم بكل خير ونور وسرور. صباح الورد وصباحكم نور وعافية, صباحكم نشاط وهمة. تحياتي أم ناصر الهادية, تحياتنا لك يا أم ناصر, الله يسعدك ويسعد صباحك. اتصال أيضا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عابدين البلوش عساك طيب.
1: يا هلا وسهلا بيك سعيد الهشامي, كيف الحال؟
3: الحمد لله الحمد لله, نشكر الله ونحمده
1: دوم إن شاء الله بصحة وعافية يا رب
3: جميعا إن شاء الله. كيف أصبحت طيب؟
1: الحمد لله.
3: زملائك الإذاعة جميعا عساكم طيبون,
1: كلهم يسلموا عليك.
3: سلام من بالغ.
1: تفضل يا سعيد.
3: طبعا انا اول شيء بغيت اصبح عليك يعني اسلم عليك.
1: الله يصبح عليك بالنور
3: بالبرنامج يعني. وطبعا احسن بين الظن ان فيك نحسنه, ان القلوب بحسن الظن تنسجم, والمثل العذر في قول وفي عمل, من المسلك العذر ان زلت بك القدم. لا تجعل الشك يبني فيك مسكنه, ان الحياه بسوء الظن تنهدم.
1: الله
3: نعم. وسؤال حكيم, لماذا يجب علينا أن نلتمس العذر للناس؟ فرد قائلا لأنه في يوم من الأيام سنحتاج إليهم أن يلتمسوا لنا العذر.
1: نعم كلام جميل. كلام جميل منك يا سيد.
3: وقال محمد بن سيرين: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا. فإن لم تجد فقل لعله له عذر.
1: لعله عذر. إن شاء الله دائما الإنسان يعذر أخاه المسلم. الله يسعدك يعطيك العافية، شكرا لك على هذه المداخلة.
3: وأنا أعتذر على إلحاحي بالاتصال يعني.
1: الله يسلمك، هذه إذاعتكم ونحن نسعد بالتواصل معاكم دائما. شكرا لك، فمان الكريم، مع السلامة، حياك الله. إذن تواصل يستمر معاكم أيضا في الدقائق الأخيرة وفي الرسائل الأخيرة اللي وصلتنا عبر الواتس أب 7244200، وأيضا عبر منصة إكس. تحية لي علي خاطر نجادي، وتحية لي كل من يستمع إلينا في هذه الدقائق على 24698151. نشوف الرسائل اللي وصلتنا. في عندنا اتصال أخير ممكن نأخذه، ما في اتصال على 24، ولكن في رسالة أخيرة. عبدين، تحياتي لكم، شكرا لكم على هذا البرنامج صباح الياسمين، نتمنى لك الصحة والعافية أنت والمخرج والمستمع الكريم. نقول دروب السلامة لكل مرتادين الطريق اليوم السبت، الله يحفظهم إن شاء الله يوصلون إلى مشاويرهم سالمين غانمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ما نريد نسمع يعني أي شيء يكدر الخاطر خاصة في الطرقات. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، توصلون أهم شيء بالسلامة لدروبكم. إذن بكذا وصلنا إلى الختام، تقبلوا أجمل تحية منا لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معكم في التقديم وفي الإخراج عمار البلوشي، اللي يتمنى لكم يوم سعيد وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشرق.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تجوان أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
0: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Zresztą, bardzo bardzo.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نفس ما عندي غيرك تدري انت بس اول غرام بحب قلبي حس

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا الله، سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب
1: هالسيارة مش عم تمشي بدي حدا يدفج.
2: يلا بابي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني، دي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها،
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

ألقى جروح عايف نموت وما بي روحاني ما بي روحاني.

كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، هذه أجمل تحية لكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامجكم الرياضي الأسبوعي بطاقة بيضاء، الذي نتواصل معكم من خلاله في أبرز وأهم المحطات على الساحة الرياضية المحلية كالعادة من الخامسة وحتى تمام السابعة، في جولة مستمرة في مختلف الأحداث والقضايا على مستوى الساحة الرياضية المحلية. وكالعادة طبعا مشاركاتكم على واتساب إذاعة الشباب 72442009. هذه أجمل تحية من المخرج المنتصر بالله العامري ومني محدثكم حسين بن راشد العميري، والتحية

0: يا للزميل المقبول البلوشي، حياك الله يا ابو محمد.
1: حياك، أمسي عليك أبو علي وأمسي على المستمعين الكرام وحياك الله.
0: بانتظار طبعا زميلي يونس المعشري بعد قليل، و كاني جاي وانت ما مرتاح، يعني في عندك كلام وفي عندك حكي وفي عندك، لا تخلي شيء في خاطرك، يعني بطاقة بيضاء دائما نتحدث اللي تحت الهواء نقول على الهواء، فقط لأن نطرح ما يهم المصلحة العامة على بساط أحمدي كما يقال، لكي إن نحن نكون أيضا، يعني يكون البرنامج يعني يطرح كل قضايانا بالطريقة المناسبة علها تجد طريقها إلى الحل. لكن شفتك ما مرتاح، يعني ما هي عادتك وكذا، وتقول لي يعني شيخة ليش نلغي الرياضة ولا نلغي شيء؟
1: حياك يا أبو علي، أول
0: حياك
1: شيء
0: أبو محمد،
1: أتمنى وصول
0: أتمنى
1: أخونا
0: تكون
1: يونس
0: البداية حلوة
1: بالسلامة.
0: يعني. بس
1: وفي نفس الوقت إحنا شوف، رياضة أكيد دائما لما تعيش في جو رياضي، تعيش في منظومة رياضية، العمل إذا ما مبرمج، العمل إذا ما مقنن، أكيد بتتعب، خاصة إذا يعني تكون في الرياضة يعني عاصرت الرياضة وأكاديمي وتابعت من جميع الجوانب، عكس إنك أنت خلاص تريد تمشي الرياضة كرياضة هذا الشيء. بس إحنا في الرياضة من سنين طويلة نتمنى نشوف أنديتنا، نتمنى نشوف رياضتنا، نتمنى نشوف منتخبنا يعني في المحافل. إحنا الأسبوع الماضي تكلمنا عن الشاطئية وعن الرياضة، يعني نريد نتقدم، نريد نوصل بعيد. واليوم وانا جاي نفس الشيء، جالس يعني حطيت اشياء كثيره افكر واتكلم مع نفسي لين ما وصلت هني، عن ما وصلنا اليه. احنا اكيد رايحين البرنامج اليوم يتكلموا عن قرعه كاس اسيا، واليوم يتكلموا عن اشياء، ويتكلموا عن قرعه كاس الخليج، ويتكلموا عن المنتخبات. لكن الكلام وتحقيق النتائج نتمنى، بس انا اشوف احنا بعيدين جدا يعني عن تحقيق هذا الاشياء. يعني الجمهور دائما يعني مع المنتخبات، مع الاندية بحرقة. شفنا احنا الحين مجموعة كبيرة او اندية دوري جندال ملاعب فاضية بدون جماهير. وين كنا احنا ايام حلوة بالجماهير، بالمتابعات، بالروابط، اندية من مسقط للباطنة لصور وصلالة، جماهير والكل يسأل. الحين تروح مباريات يسألوا ايش تسوي هني، مباراتك مع مين، تلعبوا مع مين، يعني شيء يحز في النفس صراحة. تشوف هاي الامور، تشوف ان الامور مختلطة ما بين رياضة. الحين احنا لعيبتنا مساكين ما يعرفوا هل يلعبوا دوري جندال، يلعبوا يستعدوا مع فرق القوات المسلحة، ولا مرات اللي اللاعب اللي يستعد مع المنتخب. فاللاعب تايه في النص، ما عارف شيء. لما تيجي تقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي لعيبة تعبانين ولعيبة بهاي الطريقة، فأنا أشوف اللاعبين يعني بأمانة يعني أعتبرهم مساكين صراحة.
0: الحلقة الأضعف يعني.
1: الحلقة الأضعف والأضعف، يعني مطلوب منهم أشياء كثيرة. ولكن يعني انت الحين اجهزه الحاسب الالي تقدر تبرمج هذا الاشياء، تبرمجه بطريقه انك ايش تريد. بس البني ادم اصعب حاجه انك تتعامل مع انسان، يعني ما اله انك يوم توديه يمين يوم توديه يسار، تطلب منه واجبات، تطلب منه اشياء. ومرات انا اشوف اللاعب مسكين، يعني
0: يعني في
1: اللاعب
0: أخطاء
1: يقول لك،
0: خطأ يعني.
1: اللاعب يقول لك انا ما اعرف، اذا ما رحت النادي بيعاقبوني، اذا ما رحت جهة عملي بيعاقبوني، واذا ما سويت، اذا ما رحت الصباح الدوام بيعاقبوني. فشخص واحد مطلوب منه اشياء كثيرة. وفي الاخر احنا نصحى قبل البطولة او قبل مهمة مثلا بطولة الخليج او كاس اسيا او بطولات اخرى، ونطالب انه نريد نفوز. هنا نصحى. أنا أشوف الرياضة يعني منظومة وعمل مستمر، ما عمل قبل القرعة. اليوم نجلسه يا أخي إحنا في المستوى الثاني، مع من يطيح معانا؟ من هو القرعة وهذا الأشياء ما يعمل لك الفارق مع من. الجودة هو إنك جودة عمل. وما من الحين إحنا مفروض قبل 4 سنوات إلى ثمان أو 4 سنوات نستعد لهاي الاستحقاقات. يعني إحنا الحين جينا نستعد. فهاي الهموم والأشياء اللي دائما تدور في الرأس، فلهذا أنا مرات أجلس أتكلم فيها الأمور. يعني
0: حياكم ونفسي يا مرحبا.
2: حياك الله
0: الحمد لله على
2: أبو
0: السلامة.
2: علي، الله يسلمكم، إن شاء الله يكون مس عليكم ونمس على كل المستمعين. ولكن في أنا وأنا داخل كذاك شدتني كلمة، يعني ترى حتى شوف كابتن مقبول قال، يقول وانا اقول جاي امشي كي اقول قص كلم نفسي،
0: مع نفسك
2: يا رجال يا رجال، انت اذا وصلت لهذه المرحله انت
1: لا والله كثير كثير
0: يعني
1: كثير.
0: يعني تخيل انه واقف في الاشاره في اللي جنبه يشوف يسولف مع
2: نفسه، يسولف مع
1: نفسه دائما منشغل والله فعلا. يعني اجلس
2: شوف
1: يعني
2: شوف كابتن، شوف كابتن، يعني خلينا يمكن نحن ما قبلنا نحن وما قبل وما قبل، يعني شوف أوق الرياضة وأنك أنت كان يفترض أنك أنت تبني عليها من ذاك الوقت وتمشي وتطور فيما بعد على هذا الأساس. نحن الرياضة نقدر نقول أنها يعني بدت وشهدت انتفاضتها القوية، وأيضا من خلال أيضا بدت حتى الأمور كثير تتغير في مجال الرياضة. أقدر أسميها أنا من بعد منتصف التسعينات، وكان يفترض أن من ذاك الوقت على ما حققناه وعلى ما بدأنا كنا أيضا يعني نرسم مسارة بالنسبة للرياضة.
0: هل فعلا وسط كل هذه يعني هذا الكلام وهذه إحنا كل ما نجلس مع بعض كلنا سواء كانوا محللين، زملاء، مشتغلين في الحقل الرياضي، مشتغلين في الأندية،
2: وبقيك في كلمة في هذه
0: نفس
2: بعدني
0: المشكلة يعني اللي تكلم عنها مقبول، إنه حتى صار إنه حتى الواقع الرياضي ينعكس على حياتك الشخصية،
2: على حياتك الشخصية.
0: فهل تشوف إن نحن أتكلم كجهات قائمة على الرياضة بصراحة يعني عندنا رغبة إن نطور؟ هل عندنا رغبة إن نحن يعني نغير هذا الواقع ولو على الأقل بخطط نشوفها يعني محددة الأهداف؟ هل عندنا فعلا رغبة؟ جواب ما في خيارات.
2: لا هي من هل أنا اللي أجاب افترض يكون هم قائمين على هذا؟ أنت لما نحن لما نحن الآن نشوف يعني حسب الوضع وكل شيء كذاك، نحن لا ما عندنا رغبة، هي وكأنها هي مجرد هوايات تمارس، وعلى الجميع أن يدخل في هذه الهوايات ويمارسها. يعني أنت قلت اليوم يعني حتى على مستوى حياتنا الشخصية وكل شيء كذا، أنا كلمك عن اليوم هذا، اليوم نحن ويوم السبت يعني كنت يعني في قبل ظهر اليوم داخل في عزة كل الحديث اللي كانوا جالسين مع جنبي بس يسألوني عن في في في الجانب الرياضي، بيقول يعني أنتوا بعدكم يعني لازلتوا ومكافحين وتكلموا في الرياضة وكل شيء كذا. قلت له والله نحن هذا ترى إيش يعني تريد منك؟ وهو فعلا نحن اليوم وأنا يمكن أجيك هنا من نقطة أخرى يعني في هذا الجانب.
0: بس هذا دليل اهتمام كثير من الناس في المجتمع ككل، يعني
2: في المجتمع موجود
0: حتى لو ما له علاقة بالجانب
2: ويتكلم الرياضة. وبالعكس يعني داخلهم حقيقة يعني اليوم انت نحن المجتمع بشكل عام يا اخي يجب انك تواكب ما عليه هذا المجتمع، عليك ان تواكب ما عليه هذا المجتمع. اليوم انت لما تجي تتكلم حتى عن الرياضة، لما تجي تتكلم عن الرياضة ما عندنا نحن فقط لا نفتح إلا جريدة ولا نسمع إلا إذاعة واحدة ولا نشاهد إلا تلفزيون واحد، خلاص اليوم الوضع تغير. اليوم العالم بأكمله أنت عندك وأمامك، إن لم تلحق عليه في وانت تشاهد على شاشة التلفزيون في بيتك فأصبح الآن في يدك في الهاتف، أنت تتابع مبارياتك، أنت تكون موجود، أنت تتابع مباريات العالم كله وانت جالس. فانت صرت الان يعني تشوف كيف تطور في العالم، تطور في المجال الرياضي، تطور حتى في المنشآت، تطور حتى في على مستوى الخبرات، القيادات الموجودة في هذا الجانب،
0: انظمتك
2: الرياضي في هذا الجانب. نحن اليوم على مستوى هذا الوطن، اليوم انت لما تيجي تتكلم يعني عن مشاريع كبيرة على مستوى الوطن، انت تعيشها يومية وتفتخر بهذا الجانب. والدليل على ذلك انت قبل يومين كان اطلاق المشروع الكبير والمشروع اللي اصبحنا الان نحن ننظر اليه بشغف وبحب، كيف انه يمكن ايضا نشاهد هذا الجانب، وهي مسقط الكبرى. ترى الرياضة لماذا لا نشهد لها أيضا شيء من هذه الجوانب، يكون نجد فيها شيء من هذه النقل الكبيرة. الرياضة ليست فقط مجرد مجمع أو مجرد ملعب ومجرد كذي، لا، الرياضة قيادات، فكر، تفكر في هذا الجانب أيضا، تعطيك استراتيجيات، ليست حبيس التلادرات.

0: استراتيجيات موجودة على أرض الواقع تطبق. وعندما
1: صحيح، أنا
0: وعندما
1: صارت
0: أتكلم،
1: واجهة يعني.
0: نعم، وحتى أنا لما أجي أتكلم عن موضوع استراتيجية، يا أخي ما في شيء أقول لك أنا أسوي استراتيجية هذه مبنية على أساس أنها تتحقق ب 100 مليون ريال عماني. يا أخي ما في شيء اسمه استراتيجية مبنية على أيضا يعني مراحل أنت تطبق فيها. عندك المرحلة الأولى متخلص من المرحلة، عندك مرحلة الثانية، مرحلة ثالثة، وهكذا. وكيفية أيضا تبني الرياضيك من القاعدة، من النشأة الأولى، من هنا هي تبدأ. ما تجيني اليوم، نحن كلنا عايشنا هذا الوضع. اليوم نحن عندنا لاعب منتخب ناشئين، اليوم في الناشئين، السنة اللي بعدها في الشباب، في المنتخب الأول. كيف هذا بني وكيف هذا بدأ؟ أنت هنا ما في عندك كل هذه الأشياء، يعني نحن كثير نفتقدها.
1: زعلناك من بداية الحلقة
2: أبو علي. يوم نجي نتكلم يعني أنا نفس الشيء، مثل يعني مثل ما نقول يعني نفكر كثير في أشياء. يعني أنتوا الاثنين ما شاء الله، سواء من هالبرنامج، شوف عمر البرنامج ومتابعتكم، أنا ممكن أخذ من وقتكم 5 دقائق نتكلم عن هل هذه الأشياء موجودة عندنا؟ لانه اذا هذه الاشياء موجوده عندنا ممكن تساعد على نجاح المنظومه ونوصل لبعيد. اول شيء الروزنامه، يعني لابد ان الروزنامه تكون وطنيه وموحده. اليوم وهذا الشيء موجود، اجتماعات على اساس تطوير الدوري تخص المسابقات، اداره المنتخبات، الجهات العسكريه، مشاركات الخارجيه للفرق والمنتخبات والمعسكرات. في اجتماع، نعم في اجتماع سنوي بين الاتحاد، بين احنا ما نسمي رابطة، نقول مسابقات والأندية. طبعا ما لها دخل، الأندية ما موجودة ولا شيء، أندية تعطى فقط انه بيكون عندكم 1 2 3 هم موجودين طوال الموسم. مفروض يكون في اجتماعات بينهم، في ورش عمل، ايش اللي انتوا تواجهوه، لان من اللي يواجه، من اللي اداء بالنسبة لهم الأندية الدوري وهذا الشيء، يروح مباريات، هل التكاليف كافية لهم، هل الإقامة مثل إقامة الفرق والسفر والمباريات وهالأشياء. أنا أشوف رابط أساسي والأندية أساس ما موجودة. الجهات العسكرية، كم اجتماع بين الجهات العسكرية والاتحاد والمنتخبات وإعداد المنتخبات على أساس نوضع خارطة الموسم كاملة وواضحة بالنسبة للجميع، واضحة أيام الفيفا بالنسبة لهم وإيش المطلوب، فترات الراحة تكون واضحة، إعداد الأندية نفس الشيء. لما تكون الروزنامة الحين، لما أنا أجي أتكلم للموسم القادم، أنت إعلامي وأنت موجود، متى نبدأ الموسم القادم؟ بداية الموسم القادم معروف.
0: أيوة.
2: هني لما نجي نتكلم، لما تريد تعمل منظومة، تريد تعمل شغل بطريقة صحيحة، مثل ما قال أخو يونس، المنظومة متى تكون؟ لما الأساس واضح. الحين إيش تطلب من الأندية؟ 14 نادي مبهم بالنسبة لهم الموسم القادم، كيف يعدوا الأندية؟ إحنا زعلنا الموسم هاي الموسم مشاركات خارجية، الأندية استعدت للمشاركات الخارجية قبل بأسبوع أو أسبوعين، مشاركات تمثل البلد بأسبوع. اليوم إعداد الأندية مرتبطة بالروزنامة، متى الدوري، متى مباريات الكاس، وإيش عندنا، وإيش التوقفات. هذا الأولويات الوطنية لابد تكون واضحة، إيش إحنا محتاجين من كل هذه الأشياء، من الأهم الفرق الرديفة والبطولات الثانية ولا المنتخب. هذا أنا أعطيتك الروزنامة وطنية موحدة. أنا دائما أشوف الاحتراف دائما يبدأ من التنظيم، تنظيم العمل، ما فقط العقود والأوراق وهذا الأشياء نسوي، لا، لابد نشرك الأندية، الأندية شريك أساسي، إدارات الأندية تكون موجودة في كل شيء. أنتوا اللي في الميدان إيش تشوفوا، إيش اللي تعانوا، وإحنا نعمل كل هالأشياء صحيح لمنتخباتنا، لكن عن طريقهم هم. لابد أن الروزنامة تكون واضحة. اللاعب اللي هو الأساس كل هذا العمل، أنا لابد أنشأ لجنة أو أي شيء تسميه خاص باللاعب. إذا ما كل اللاعبين، اللاعبين الدوليين، إحنا لعيبتنا يعني محتاجين لإدارة خاصة. أنا إيش قلت لك بداية المشان، الشيء اللي تعبني إنه اللاعب ما عارف وين هو بالضبط من كل، لكن لما تكون لجنة مسؤولة حتى الأحمال البدنية. إحنا إذا أندية، وما ألوم الأندية إنه ما يعملوا جي بي إس بالنسبة للاعبين، لكن كاتحادات أو اتحاد ممكن في كل نادي عنده 5 أو 6 أو 7 لاعبين، كل لاعب عنده الجهاز، على اساس يتابع مدرب اللياقه كم انت لما تتابع 30 لاعب، اذا ما نقول الجميع 30 الى 35 لاعب يعني. وتقراءه وتتابعه انت تكون مرتاح. اصابات اللاعبين، في لعيبه ينصابوا

ولا حد يسأل عنهم، يعني لحد ما هم يتصرفوا يعملوا عملية ويرجعوا مشاركات هذا اللعيبة. احنا عندنا لعيبة محليين وعندنا لعيبة في الخارج، مشاركاتهم الحين احنا لما نجي ايام الفيفا ولا شيء نستدعيهم، احنا كيف نعرف في لعيبة ما لعبت دقائق من اشهر ما لعبت، سواء خارجيا او داخليا، لابد احنا نحصي هالمشاركات. استشفاء اللاعبين، لاعب يطلع من مباراة الدوري لمباراة جهة العمل لتدريب جهة العمل، وين الاستشفاء؟ وين الاستشفاء؟ كيف اللاعب؟ الاستشفاء اهم من التدريب بعد. والتنسيق مع الأندية، اللاعبين اللي موجودين في الأندية، لعيبتك موجودين، وين التنسيق بين؟ انا اشوف انه حتى يعني لاعب هو ما انه حتى ما يتحول اللاعب الى ضغوطات في، يعني ضحية في ضغط البطولات، هو خلاص اللاعب متحولين الى ضحية في ضغط البطولات والعشوائية. هذا كلاعب لما نجي علاقة الأسبوعية بين المنتخب والأندية، لابد يكون ما فقط وقت المعسكر انا استدعي اللاعبين، حتى تشوف استدعاء اللاعبين كيف. بعد بعض الاستدعاءات حتى الرسالة ما توصل للنادي، بعد ما يجي اللاعب بعدين واحنا آخر لحظة استدعينا وآخر لحظة طلبنا اللاعب. لابد انه يكون الاجتماعات دورية، تبادل التقارير، متابعة اللاعبين، تنسيق الأحمال، انا بنعمل المعسكر كيف الأحمال. هذا الأشياء ما تقول ان الأندية ترحب انه ممكن في اجتماعات، والله اللعيبه اللي جايين بدنيا ضعيفين ممكن تهتموا فيها الامور. ما استاف المنتخبات ما فقط الاول، كل المنتخبات طوال السنه يستلموا رواتب، مفروض يتابعوا كل هذا الاشياء، يكون لهم عمل، هذا اساس العمل بالنسبه لهم. مشاركه البيانات البدنيه، لابد في داتا واضحه انه اللاعب ايش يعمل لما يكون في اجهزه جهاز اعطي للعيبه المنتخب نقول ضعف الايمان. هذا الاشياء ممكن تشتغل عليه. لما نجي نتكلم دعم المشاركة الخارجية للأندية، الأندية اللي تشارك وتمثل اسم عمان سواء أسويا أو خليجيا، لابد لما تجي تمثل ما يقولوا إنه يمثل النادي الفلاني، يقول لك النادي العماني. العماني هني يحتاج مرونة في الجدول، احنا لابد نكون هناك مرونة في الجدول. احنا شفنا باريس سان جيرمان أكبر دليل، الحين الاتحاد الفرنسي عمل كل شيء في جدول الدوري عشان عشان يريحوا باريس ويحقق نتيجة في الآخر، تسويق للاعب الفرنسي، قوة للدوري، قوة للمنتخب، دعم لوجستي محتاجين، حماية اللاعبين الدوليين اللي موجودين في الأندية اللي تمثل خارجيا، تسهيلات بالمعسكرات وجلسة مع الأندية حول اللوائح وتنسيق كامل حول مشاركة الأندية. ما نجي يروح يشارك ويجي في الآخر، لابد يكون في تعاون، في دعم، في متابعة لهم. البطولات الإضافية، بطولات جهات الأخرى نفس الشيء، لابد نعرف توقيتها. الحين الجهات، بعض الجهات الحكومية يعملوا دورات، والجهات العسكرية يعملوا دورات، واللعيبة من هم نفس اللاعبين اللي لعبوا في الدوري هم اللي لعبوا في هذا الدورات، شرطة عمان السلطانية يعملوا دور في وقت الدوري، أو كلهم اللعيبة يوم هني يطلع من مباراة يروح التمرين، يطلع من تمرين يروح المباراة. هذه الأشياء لابد يكون توقيت واضح بالنسبة لهم، عدد المباريات نفس الشيء متفق عليه، نوعية اللاعبين اللي يشاركوا في البطولات. ما ممكن لاعب اللي يخدم المنتخب يعني والنادي يستنزف انت بهذه الطريقة، تجي الحين في نهاية الموسم تحتاج للاعب تعد لبطولة، تعد لكأس خليج، لاعب مصاب، لاعب ما قادر يشارك في المعسكر، لاعب بدنيا تعبان. ما دائما البدني يقولك لياقته تعبانة، لا، هل كان اللاعب يعني ما قادر يشيل عمره، ما قادر يلعب، مستهلك اللاعب، فهني نفس الشيء بيكون عندك مشكلة كبيرة جدا. أنا بالنسبة لتطوير بيئة النادي، لأنه من اللي يعد اللاعب المنتخب انعكاس يومي لجودة العمل داخل الأندية. اللاعب ما يجيك اللاعب، أنت لابد أنك تهتم بالأندية، تهتم ببيئة الأندية عشان مخرجات الأندية تستفيد منها. أنت كمنتخب أنت ما تعمل معسكر طوال السنة، أنت في أيام محدودة. هني المنتخب ما يتطور إذا الأندية ضعيفة، محتاجين النادي لمحلل، يعني يضعوا شروط وأشياء أنه يحتاج لكل نادي محلل أداء، يحتاج لكل نادي أخصائي تغذية، استشفاء جيد، يحتاج أجهزة الجي بي إس مثل ما قال يونس. ممكن نعمل كاستراتيجيات كمراحل، إذا الأندية ما قادرة تشتري كيف ممكن نفعل، كيف ممكن نساعد الأندية. الحين النادي البطل اللي يفوز بالبطولة ولا شيء، نحاول نجيب له حاجة نعطيه من خلال سواء دعم اللي تعطيه أو المكافأة، زايد سبونسر ولا شيء، كتشجيع أنك وصلت، في أجهزة، في أشياء ممكن عن طريق رعاة، إدارة احترافية،
تطوير الفئات السنية. الحين كل الناس تهتم بالفريق الأول ناسين الفئات السنية. فهني المشروعات الوطنية الحين نفس الشيء يونس أخوي قال بالنسبة

بالنسبة للاستراتيجية احنا نشتغل على ردات الفعل، ما نشتغل احنا نخاف. متى نشتغل؟ لما الفريق يخسر. متى نشتغل؟ بعد بطولة، بعد ما يضغط علي الإعلام، يطيحوا الإعلام فينا ونبدأ نشتغل. ليش احنا نوصل؟ الناس ما تشتغل بهذه الطريقة. الناس عندها خطط 4 سنوات، عندها خطط 8 سنوات، ويشتغلوا بهدوء. أحسنت، يشتغلوا بهدوء باستمرارية. هذا العمل، ما اشتغل تحت الضغط طول اليوم تكلموا علي، أنا لابد أشيل المدرب، لابد أعمل كذا، لابد أغير، ولابد اجتمع. في أندية ما تجتمع أبدا لا مع الستاف ولا شيء إلا وقت الهزائم، أما الفوز وهالأشياء بعيدين كل البعد. ما في لا اجتماعات لا لقاء، فقط ردات فعل، يعني ما في شيء واضح. ونفس الشيء بالنسبة لوضوح الهوية، إيش نريد إحنا؟ عندنا لاعبين ما شاء الله، عندنا يعني الهوية الفنية، لاعبين بدنيين جيدين موجود عندنا، لاعبين سريعين، لاعبين منظمين، لاعبين هجومين.

0: بعض اللاعبين في حالة انه هو لم يستلم مستحقاته من نادي، ويتم مثلا هو يقدم بشكوى للاتحاد على في هذا الأساس، بعد ما يتم دراسة وأيضا بحث كل هذه الأمور، إذا كانت كم هي مستحقاته، هل هو فعلا استلم غير مستلم، عدد استدعاء النادي في هذا الجانب، يتم خصم تلك المبالغ من المستحقات اللي هي
1: ذهبت. أحسن. وفي أشياء كثيرة وعقوبات بعد.
2: اسمحوا لي بناخذ بعض الرسائل على 7244009 عشان ما نتأخر على المستمعين الكرام وما يكون عندنا زحمة فيما بعد.
1: احنا دقيقة بس، انت خضينا، احنا دخلنا،
2: برجع عشان تهنئة الأندية الفائزة وهذا، وبرجع لها يعني، بس لأنه في نفس الرسائل في نفس المحور من راشد المعمري يقول: مساء الخير، نسأل الله لكم التوفيق جميعا يا أخوي راشد. يقول: الرياضة في سلطنة عمان تحتاج إلى تدخل حكومي ويتم تعيين القيادات الرياضية وليس انتخاب، غير ذلك بنستمر في نفس الدوامة. هل الانتخابات جات بنتائج سلبية أكثر؟
1: أنا أتفق مع راشد في جزء، أتفق مع راشد حقيقة. إحنا في السابق كان في تدخل إنه ممكن تعيين بعض المناصب والبعض.
0: إحنا بدينا في الأول كان تعيين بشكل مباشر كل مجلس الإدارة، فيما ثم التطور فصار التعيين للرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، والبقية يصير فيهم انتخاب. اليوم طبعا تغير الوضع، صار الكل في انتخاب، ولذلك يعني تأثرت حقيقة الكثير من الاتحادات، إذا ما كلها تأثرت في هذا الجانب.
1: كلام منطقي.
2: جميل. في رسالة من أبو عبد الله يقول: مساء الخير حسين والزملاء، سؤالي، حياك الله يا أبو عبد الله، يقول سؤالي للكابتن مقبول: ما هو تقييمه للمدرب الهولندي للشباب والشاتوري يمكن الذي استلم الفريق في منتصف الموسم والشباب كان وصيف، مع العلم بأن المدرب حسن رستم قاد الفريق في 12 مباراة في الموسم وحقق التالي: 1 8 فوز، 3 خسارة، 1 تعادل، كأس تحدي 3 فوز، وبطل كأس السوبر. ومع المدرب الهولندي إلى نهاية مباراة أمس مع نادي صور لعب 12 مباراة في الدوري، 8 فوز، 1 تعادل، 3 خسارة، اللعب دور الثمانية في كأس التحدي وخسر بخمسة أهداف، يعني تقريبا أسوأ من نتائج حسن رستم بالمقارنة. إذا الفريق كان مستقر مع الكابتن حسن ومحقق السوبر وصاعد دور الثمانية في كأس التحدي، ليش تغيير والفريق كان في استقرار ومحقق نتائج طيبة؟ ممكن نعرف شو الإضافة اللي قدمها المدرب الهولندي، وهل راح يستمر للموسم القادم للحفاظ على الاستدامة والاستقرار؟ وعلى فكرة بيان النادي بخصوص المدرب حسن رستم كان اعتذار الجهاز الفني عن الاستمرار، ما كان فيه مصداقية لأن المدرب نفى وما كان يعرف أي شيء بخصوص الإقالة، وهذا دليل أن بعض الأندية ما عندها عمل احترافي أبدا، مع احترامي. أما فيما يخص كلامه عن مباراة الكويت فكلام في الحلقة الماضية يمكن، فكلامه غير مقنع أبدا بكل صراحة، وياليته لم يعلق واكتفى بأنه هو كان تعيين في منصب جديد في الفريق ويحتاج إلى وقت أكبر لعمل البصمة داخل النادي. وعلى فكرة بيان النادي بخصوص المدرب حسن رستم كان اعتذار الجهاز الفني عن الاستمرار، عاد مرة ثانية طبعا أبو عبد الله هذا الكلام احنا قرينا طبعا. ما تعليقك يا أبو محمد؟
1: ما عندي شيء أقوله لأنه هو سأل.
2: طبعا هذا يتعلق يمكن بإدارة الشباب طبعا،
1: وهو سأل وجاوب، يعني هو ما إنه يسأل، هو وحده طيب. يسأل وحده يجاوب وكل شيء، فهو أدرى مني.
2: طيب هو يقول يعني شو الإضافة اللي عملها المدرب الهولندي؟
1: هو أدرى، هو ما دام حلل وكل شيء مفروض هو يشوف إيش سموه، إيش اللي سواه المدرب، هو حلل وقال كل هذا الكلام معناته فاهم، وهو ممكن هو يفيد أكثر.
2: يونس اسمع رأيك، هل تشوف في إضافة للمدرب الهولندي مع نادي الشباب بالمقارنة مع حسن رستم؟ لأن اليوم الجماهير شوية صار عندها نوع من العتب على
0: ما نقدر
2: الشباب
0: طبعًا. ما نقدر نقول أن في صارت إضافة، لأن حتى بالنسبة طبعا أنت أيضا في المقابل أيضا نتائجك تتحدث، واليوم أنت يعني النتائج أنا من وجهة نظري يعني ما صار هناك في أثر، ولكن أنت أيضا كمدرب انت متى حتى يصير يستطيع المدرب انك انت يعمل لك فيه التغيير ونقل وكل شيء كذاك، متى ممكن يعمل لك هذا النقل والتغيير؟ انت تراكلت
2: يحتاج
0: الى وقت.
2: جميل.
0: اذا كان خلينا الحين من هنا، اذا كان نحن عندنا نادي في الموسم يغير 7 مدربين

0: هذا متى هذا
1: ما يلحق يوصل
0: هذا ما يلحق يعني، حتى يمكن وتوقع عنا يقال له يعني المدرب اللي بيجي ترى خلي شنطتك مثل ما هي لا تطلع منها شيء، ترى انت ايامك مع
1: دوده يمكن
0: جولتين يا رجل يمكن جولتين يعني
1: لا في مدرب مباراه واحده.
0: ها
1: طيب حتى بطاقه الاستغناء الدولي ما واصله، كانت مباراه واحده بعد المباراه على طول شلون.
2: طيب سؤال، من من المفروض يضبط هذه الامور اذا كان مثلا اداره نادي كل يوم طايحه تجيب مدرب ومرحله مدرب، يعني مثل ما قال لك يونس حتى الشنطه ما يفتحها ما يلحق يفتحها.
3: شوف
2: سؤال، من يضبط هذه الامور؟ لان هذه فوضى بمعنى الكلمه يعني.
3: في
2: هذه
3: في السعوديه
2: فوضى،
3: في السعوديه نظام يعني المدرب ما يحق يروح اكثر من ناديين خلال الموسم، وبعد في درجة أولى نادي واحد من استغنوا عنك كمدرب ما يحق لك تروح نادي ثاني. أيوة. وفي ضوابط بالنسبة للأندية نفس الشيء في تغيير المدربين، هذه الأشياء ممكن. أنا ليش أقول لك لما تجي تقيم كل العمل نهاية الموسم تشوف كل هاي الإقالات وتأثيرها على الفرق، وهذا هاي من دور الاتحاد إنها تحدد إيش اللي مطلوب. حتى ممكن مثل السعودية في سنة من سنوات أرادوا المدربين المواطنين يشتغلوا في الدوري، فالدوري درجة أولى لابد أن يكون مواطنين ما في أجانب أبدا. فيعني أنت تدرس دائما وين تريد تطور، ومن حقك كاتحاد أنت تحط
0: الضوابط. في كل موسم إحنا كنا دائما نقول يعني يا جماعة خير، ترى أنت أول شيء أنت عندك رب يكون عندك الجهاز الفني، ما يصير أنك أنت تبدأ الجولة الأولى والثانية وبعد مدرب ما عندك أساسا
2: ما واصل.
0: أنت يعني المدرب أنت غصبا عن هذا المدرب أنه يقتنع باللاعبين الموجودين ويمشي حاله على هذا.
2: بس هذا يدفعنا يعني لسؤال أيضا يونس، يعني هل يعني هذه التعاقدات والإقالات هذه كلها ببلاش يعني، ولا تدفع النادي فلوس يعني؟
0: والله يفترض أنه في في في دفع يعني، هذا كله
3: شروط. والحين الشيء الجميل
0: في إلا إذا كان ما يلحق يوقع العقد.
3: لا الشيء الجميل يعني الحين من الضوابط أنك أنت تعمل مخالصة، يعني أي نادي ينهي عقد لاعب أو ينهي عقد مدرب ما ممكن تجيب المدرب الثاني عليه ما تعمل مخالصة، فهاي أعباء مالية. بعد
0: هل في نادي في في في في العالم يعني وصل إلى أن في الموسم الواحد غير 7 مدربين؟
3: الحين أصبحت
2: موسوعة، احنا بندخل الموسوعة.
0: ترى باخذ كم الحين؟ جولتين. لا
3: ثلاث جولات
0: يمكن بعد في مدرب غيره.
2: هذا أقل ما يوصف بأنه عمل فوضوي، يعني ما عندك لا أهداف ولا عندك شيء أنت تسعى، يعني عمل فوضوي وللأسف ما في ضوابط لهذا الأمر. هل يعقل لعبة هي مثلا فريق في الحارة نحن جالسين نلعب كل يوم مدرب، كل مباراة مدرب؟ يعني هذه فوضى صراحة. وين الاستقرار؟ المدرب يا رجل ما يعرف حتى أسماء اللاعبين، ما يلحق يعرف، يمكن ما يوصل النادي حتى وعاد مستغنين عنه
0: يعني. لا
2: هذه يعني حتى على فكرة سمعة، يعطي سمعة سيئة حتى على فكرة عن الأندية في الـ في الـ في الـ يعني مع المدربين وما شابه، يعطي سمعة سيئة جدا. يعني هذا التعامل بهذه الطريقة، في عندك مشكلة أنت يعني الظاهر أنك مثلا كإدارة أنت عندك مشكلة تبغى ترحل مشاكلك مثلا أنك أنت تشغل الناس بموضوع المدربين، كل يوم جايب اللي مدرب وصل باب
3: إيه، لكن من يتحمل؟ الإدارة تتحمل بعد يعني، لأن في الآخر هم اللي يجيبوا، هم اللي يختاروا، فهم اللي يتحملوا.
2: وأنا إذا كان مثلا أنا
3: لأنه للأسف إحنا عندنا يعني إقالة سهلة، لكن أني أجيب مكان المدرب ما هم أني أجيب منه، أهم شيء أشيل المدرب، هاي مشكلة كبيرة.
0: بس حتى تراك أنت الآن لما تيجي أيضا تتعاقد مع مدرب، أنت إيش تريد من هذا المدرب؟ هل هي المشكلة في المدرب؟ إذا أنت تغير كل هذه الأسماء من المدربين، المشكلة في المدرب؟ ما لا.
3: فالحين هذا حتى ما بس على مستوى المنتخب، لما تجي كل عمان لما نجي نتكلم يقول لك يا أخي هذا الرجل يعني كابتن طارق له مكانته واحترامه، مدرب على مستوى يقول لك هو الحين اللي بيغير، لا سمح الله بعد مباراتين ثلاثة ما لوم الرجال، لأنه عندنا منظومة. ما اللي قبل سكتيبي كانوا مدربين نفس الشيء على مستوى دربوا منتخبات، لكن لابد المنظومة ومسابقات والأندية كل هذه الأشياء ترتبها على أساس تقدر تحقق المطلوب يعني.
2: جميل. هو بعد سأل أبو عبد الله هل راح يستمر يا الشاتوري؟
3: والله الإدارة وعندهم 3 جولات وبعد 3 جولات ممكن يشوفوا يقيموا العمل.
2: هو كان يقول إنه الكلام كان غير مقنع عن مباراة الكويت يعني.
3: ومن حقه هو يعني كل واحد يشوف إذا ما شاء.
2: وأنا صراحة وأنا بعدني أنا في هذه النقطة أنا أتفق معه إن نادي الشباب كان المفروض إنه يفوز على نادي الكويت. أنا وجهة نظر وجهة نظر
1: أحترم أنا مرة ثانية أقول لك حتى إحنا على مستوى المنتخب على مستوى الأندية نريد كل فوز نريد إحنا نحس إنه تمام بس لما تجي تشوف الناس نفس الشيء تشتغل يعني الناس عاملة شغل كبير
2: جميل.
1: وفريق بيلعب النهائي بكرة بتشوف يعني لو إحنا نشوف مباراة ثانية مباراة ثالثة فهذه الأشياء يعني ما بس تتابع بتسعين دقيقة إنه والله يشوفنا الفرق لا تتابع تشوف المراحل بالكامل
2: كنيان مستمر مع الشباب
1: لحد الحين مستمر لحد نهاية ثلاث جولات مستمر
2: في عرض من أحد الأندية الكويتية
1: ما محتاج عرض لأنه اللاعب عقده لنهاية الموسم يعني
2: فإذا ما جدد له الشباب أو شيء ما في كلام عن
0: بيدي يعتمد
1: فمرة ثانية أنا أقول لك إحنا عيبنا هنا في عمان بالكامل ما فقط كنيان دائماً موسم. عقد موسم فالاستمرارية
2: حتى ما يستفيد من النادي بعد ذلك حتى
1: أكيد يعني في كل اللاعبين سواء لاعبين محليين لاعبين الاثنين الطرفين على فكرة يعني يخسروا لأنه اللاعب ممكن مستمر أنا أعطي مثال للاعب يعني صراحة أمير علاء ظهر مع الصحار كلاعب جيد وعمل فارق مع الصحار في نص الموسم لما راح النهضة احترم الجهة لكن ما هو اللاعب ما ظهر بنفس الطريقة مرات اللاعب يخسر مرات يعني فدائما أنا مع اللاعب لابد يفكر بالاستقرار
2: جميل.
1: أنا لما أحصل نادي يقول لي أوقع معك ثلاث مواسم بالعكس أنا بالنسبة لي شيء جيد ما أفكر إلا في العطاء لكن أفكر موسم نهاية الموسم ممكن النادي الحالي يقول لي ما أريدك لحد ما أبحث نادي نفس الشيء هل لحد ما أندمج مع الفريق لحد ممكن ما ألعب مرات لاحظ لعيبة يكونوا هدافين في أنديتهم ينتقلوا للنادي الثاني بيكونوا ولا شيء
0: ما يعني ولا شيء هو ويعتمد في هذا الجانب مثل ما ذكرت كابتن يعتمد أول شيء على مدى استقرار اللاعب نفسه ثاني شيء انت بعض الاحيان تنتقل في انت تكون في نادي بيئه النادي ايضا حتى نوعيه اللاعبين الخام الموجودين انت تفرض وجودك في وسطيتهم هذول اللاعبين تروح الى نادي اخر في عدد من النجوم يكونوا موجودين في هذا النادي يصير ان فيها نوع عمليه التنافس من اللي راح يكون يثبت وجوده في هذا الجانب وهني يصير هي بعض الاحيان الخلل بالنسبه لبعض اللاعبين
2: عقده كبير كنيان ابو محمد
1: وين
2: عقده يعني مع الشباب يعني ماديا
1: راتب مالية. نعم معقول
2: راتب
1: يعني ما لو تقارن ببقيه الاجانب في الدوري يعني يكون
2: من ضمن الاعلى
1: ايوه
2: جميل كنا نتمنى لو كان موسمين مع شباب على الاقل لو راح يستفيد من الشباب ماديا يعني ولكن طبعا مثل ما تفضلت
0: ترى هذه
2: صعبه ايضا
1: لا انا مع الانديه انت لما تعمل عقد يعني سنتين حتى ثلاث سنوات تحط شرط يحق للنادي فسخ انه ممكن يعطيه راتب هنا تضمن انت انك لما افسخ العقد بعطيه راتب او راتبين وفي نفس الوقت اذا حصل هو نادي انا مستفيد
2: منه
1: يعني سواء مدرب سواء لاعبين مفروض يكون بهذه الطريقه يعني على اساس انت تشوف سن اللاعب يعني في لاعب من اللاعبين انا يعني الحين من الاجانب عمره صغير في انديه خليجيه الحين تتواصل حتى مع كابتن هذا اللاعب ناخذ يعني بياخذ الحين نادي ممكن من النادي لكن عقده مع النادي العماني موسم هاي فهذه الاشياء هذه الاشياء
2: تخسر لاعب تخسر الفلوس
0: هنا حتى النادي هنا عادي يصير هنا يصير اذا لو النادي قال مثلا قال والله انا اريد اجدد معاك العقد وقلت ترى انا محصل عقد أيوة. كذا
2: صح
0: احصل نفس هذا العقد انا ترى مستمر معاك ما حصل هذا العقد انا مباشرة انتقل الى نادي اخر
2: انت
0: انا خلاص من حقه طبعًا. انا بالنسبه لي معك موسم
2: بالضبط
1: وانت هذا انت ما هذا اللاعب اللي حقق انا اشتغلت وشفت في الانديه لاعب بتعمل له احصائيه ما شارك في دكه الاحتياط انت لما تجي الموسم القادم تجي تتفاوض عشان يجدد بيحط رجل على رجل يقول لك كم تعطيني وانا انت راجع نفسك يا رجل انت ما لعبت الا مباراتين مفروض النادي يعني اللاعب اقوى مرات لكن لما يكون عندك متابعه وعندك تقارير وعندك احصائيات واللاعب تجلس معاه بين فتره وفتره واللاعب لابد ان يكون العقد معاه مشروط بالاداء
0: طبعا
1: احنا نخاف نعمل طبعًا. بالاداء ليش لانه باكر اللاعب يكون جيد ويطالب بفلوس هذا ما اقدر هنا المشكله الكبيره انت شوف في انديه يصعدوا لاعبين المراحل السنيه لاعب فريق الأولمبيا والشباب يقول لك ابن النادي نعطيه 100 ريال أو 50 ريال نعطيه لكن لما تجي تشوف مرات هذا اللاعب يكون أساسي والأجنبي اللي جايبه من برا في دكة الاحتياط هذا اللاعب

0: يعني كمثال أعطيك.
1: ممكن واقع يستر
0: وفي واقع
1: 50 ريال.
0: نعم في واقع، إذا يقول لك لاعب من أبناء النادي مثلا، في بعض مثل ما قلنا الأندية متفاوتة يعني، في أندية
1: يعني
0: ممكن
1: في
0: ممكن
1: الشهر،
0: نعم
1: في شهر يلعب
0: عيب
1: 50
0: عيب
1: ريال
0: ممكن، في لأن ما كل الأندية بنفس المستوى بنفس الطبق، في لعيبة مساكين ممكن من أبناء النادي المراحل الأولمبي ما يحصلوا شيء، يقول لك أنت من النادي وعشان نشوفك وتطور مستوى، هو ممكن يكون نجم مع الفريق.
1: سؤال، إذا كان مثلا ابن النادي ما عنده احتياجات يعني، ما يعني هذا ابن النادي يجيك مثلا تمرين مشي ما عنده سيارة يجيبها يعبيها بترول،
0: أحسنت
1: يعني مثلا
0: أنا مرة
1: ابن النادي يعني إيش يعني ابن
0: ما
1: النادي
0: هذا
1: بعدين
0: الولد،
1: يعني
0: ما هذا اللي بادي في لعيبة ممثلوا منتخبات وصلوا لمرحلة يقول لك أنت ابن النادي، ممكن يجيب لاعب من المكان ثاني يعطي أفضل من هذا اللاعب، أنت من يعني من
1: نعم
0: بديت في النادي
1: صحيح.
0: وأنت ولدنا، وهذا اللي يجيبه ممكن ما يعرفه بعد كمستوى، سمع عنه يعطي أكثر من اللاعب اللي موجود معه
1: صحيح
0: للأسف.
1: صح هذه تحصل، ولذلك اليوم يعني حتى أنت لما تيجي تشوف حتى موضوع اللاعبين، زمان كان
0: بس
1: اللاعب
0: يعني كيف
1: اللاعب
0: ممكن
1: ولاء
0: تحصل؟
1: كثير يعني شيء غير طبيعي. لا اليوم في ظل هذه اللي هو اسم العقود وغيره وما شابه ذلك،
0: خليك انت
1: اصبح
0: يونس،
1: اليوم اللاعب ممكن يروح
0: يونس
1: يعني 50 ريال انت
0: عفوا
1: حصل، انا
0: يونس
1: احط هناك 100 ريال اروح.
0: يونس عفوا يعني خليك من الولاء والانتماء، هذا شيء ما مشكله مفروغ منه، لكن الحين هذا يعني ايضا يبغى يعيش، عنده احتياجات عنده. انا ضربت لك مثال بسيط انه هو يجي التمرين كيف يجي؟ ماشي مثلا يجيك
1: فوق سيكل
0: يعني يا اخي ما معقوله بعد ترى
1: ليه
0: يعني
1: ليش يا اخي اذا
0: انت
1: كان
0: لازم
1: نحن
0: ايضا ننظم
1: كانت على
0: العقل.
1: مستوى منتخبات يقول لك موسم اساس يجي التدريب وكل شيء كذاك هو يتصرف يصرفون له ريالين ونص بعد ذلك
0: في الواحد من المنتخبات اللي مشارك خارجيا هذا
1: ايوه
0: لا اله الا الله.
1: فتقول على لاعب على مستوى النادي،
0: متى احنا بندرك انه ايضا ترى الامور الماديه مهمه جدا يا اخي، ترى وحافز وحتى يا اخي
1: اوكي
0: يمكن اذا والده مثلا عرف انه هو يروح النادي وعنده 50 ريال يقول له لا تروح مره ثانيه، لا مره ثانيه اقول لك
1: ركز في دراستك.
0: زين اقول لك في شيء في كل المستويات ما فقط النادي، في كل المستويات حتى الانجازات ما انجازات كم يحصلوا عن لما
1: انت الان
0: لان احنا ما عندنا انجازات ما مشكله،
1: اقول لك يا ابو علي
0: انجازات لا عطنا شوف
1: ابو علي
0: انجازاتنا
1: أبو علي.
0: الرياضيه محدوده ولذلك ما مشكله اعطيهم مثل ما تريد
1: لحظه
0: لان ما عندنا انجازات حقيقيه. اسمح لي ابو محمد احنا جبنا ميداليه اولمبيه، انت كيف بتجيب ميداليه اولمبيه؟ الميداليه تجيك ذاك بالنيه؟
1: ما تجيب بالنيه
0: بالعمل
1: لكن
0: اذا ما شيء عمل كيف بتجيب ميداليه؟
1: انت طالما انك ما تفعل مبدا الثواب وما اقول العقاب او المراقبه او المحاسبه ما بتمشي. ان اتحادات على كيفها تمشي ما بتمشي، انه انديه تقول لي ايوه انا مثلا اداره نادي وكيفي، لا ما معقول يا اخي، لازم في منظومه عمل واحده تمشي عليها، كل حد على كيف، واحد في الشرق واحد في الغرب. اما موضوع هذا
0: زين ليش نحن يعني نروح بعيد نتكلم كذا. انت اليوم على مستوى دوريك، انت على مستوى الدوري اليوم اللي فاز بالمركز الاول كم يحصل؟
1: 50,000.
0: وكم صارف
1: 300,000،
0: وصلوا 900,000 800,000.
1: وين الحافز؟
0: خلينا نقول 300,000. يعني انت اليوم تتكلم عن خمس
1: والله الانديه اللي في الحين اللي الانديه اقول لك اللي في الوسط وتحت يصرفوا 300، الانديه اللي فوق يوصلوا من 800 الى 900,000.
0: يعني انت لما تجي حتى يعني انت كلها الجواز كلها على بعضها ما توصل حتى 150,000، ما توصل. يمكن انت هذا ال 150 ربما انك انت يمكن بعض الحين تصرفها في في في في انك كيف انك تجيب الالعاب الناريه ومش فيش وتسوي كل شيء تصرف هذا المبلغ. فاليوم انت لما تجي حتى على مستوى نادي، يعني انا طول الموسم وادفع ومطالب اني اكون هذا اللاعب ولازم يكون هذا اللاعب اتابعه ولازم يكون هذا اللاعب يوصل لمستوى هذا اللاعب اريد يوصل للمنتخب وغير كذا، وفي النهايه على كل هذا احصل انا 50,000. يعني متى نحن نرتقي نطلع من هذه المسمى، وكيف نحن نريد الانجازات وكيف نحن كذا. تراك انت النادي في نهايه الامر انت نحن ايضا نتكلم نحن في هذا البرنامج ونحن نقول يا اخي مكان التكوين الاساسي للاعب هو النادي، فهذا النادي كم يعني
1: في انديه ما لك رغبه حتى تدخل من باب النادي، ما تريد تدخل النادي تقول انا فريقي في الحي احسن اروح، حتما لانه حاله الانديه لو تشوف حاله الانديه كيف بتستغرب.

0: يعني اللاعب او اللي يظل طول عمره في هذا النادي او يعتعده، حرام انه يكون في هالمكان صراحة. يعني ما في اي شيء في النادي،
1: ما مهيئ،
0: ما مهيئ بتاتا. ولكن جزاهم الله خير، فوق هذا يمارسوا ويتعبوا، ايش يسووا اكثر من كذا؟ ما في اي شيء يذكر. مرات تروح للفريق تحصل المكان، الله يعزكم يعز السامعين، انظف، وتقدر تدخل تروح تشوف، ما تروم تدخل. فهذا الاشياء،
1: هذا ايضا حتى يعني ترى هي حتى يعني عشان بس احنا يكون هذا في هذا ايضا ادارات الانديه ايضا مسؤوله عن
0: هو متابعه، يحتاج لهذا الشيء،
1: يحتاج متابعه. ايوه
0: متابعه،
1: لانه ايضا بعض الاحيان في اهمال.
0: احسن
1: حتى على مستوى المجمعات الرياضيه، انت تشوف انه في تفاوت بين مجمع رياضي واخر. على مستوى مثلا كل شيء في المجمع، من تدخل لحد ما تطلع تشوف انه في تفاوت، تدخل هذا المجمع غير عن اللي بعده. دليل انه نحن ما في عمل واضح نمشي عليه، كل حد يمشي على مزاجه، وهذا مشكلة ترى.
0: لأنه إذا في ضوابط، إذا تمشي على ضوابط وتمشي على أمور، الكل يمشي بنفس الطريق، حتى على توزيع
1: طبعا.
0: توزيع الـ الـ الـ الـ
1: طبعا
0: النادي اللي يشارك بلعبة واحدة واللي بيشارك بعشرة نفس الشيء. فهني هني هني بالضبط. ما تحس إنه في
1: كم قلت 50؟
2: إيه بس بترقى 50، يمكن شيء 50,000،
1: يمكن 50 في الأسبوع ولا في اليوم. 50
0: في أقل بعد،
1: أقل من 50
0: في أقل.
1: طيب نروح الله يعين على 7244-2009 ننطلق من رسالة عبد العزيز ساجواني لتهنئة الأندية اللي فازت. يعني يقول السلام عليكم أبو علي وعلى ضيوفك الكرام والمخرج المبدع، حياك الله يا عبد العزيز. يقول حبيت أسلم عليكم وأقول ألف مبروك لنادي صحار على حصوله على كأس جي تور، وألف مبروك أيضا لنادي السيب بتحقيق دوري جندال، وهارد لك للبقية. مشكور يا عبد العزيز. ونحن بدورنا أيضا نهني طبعا نادي السيب، إدارة ولاعبين وجماهير، ونهني أيضا صاحب السمو السيد شاب بن طارق اللي دائما ما كان وراء هذا الكيان الكبير، صاحب السمو السيد ملك بن شاب أيضا، وكل أسرة السيباوية على العمل الكبير طبعا في السنوات الماضية. والسيب يمكن نسبيا نقدر نقول أنه هو يعني صار مسيطر بشكل كبير على مستوى مسابقة الدوري في السنوات الأخيرة، ونتمنى لهم التوفيق. على الجانب الآخر أيضا نادي صحار نبارك له حصوله على أول بطولة في تاريخه تمثلت في كأس جي تور. وهذا أيضا نتاج عمل كبير في السنوات الماضية. في الحقيقة نادي صحار مش من هذه السنة، ما ننسى أنه أيضا صحار وصل نهائي كأس، وكان عنده أيضا
0: محتاجين لبطولة،
1: كان محتاج لبطولة. أيوة. نتمنى أن هذه البطولة أيضا تساهم في إعادة الجماهير اللي افتقدناها طبعا في مدرجات نادي صحار. وكل التحية أيضا للإدارة الحالية والإدارات السابقة اللي كان فعلا في عمل حقيقة، يعني
0: ما هذا الأساس يعني،
1: فنوجه لهم تحية فعلا. أيوة. يعني في استمرارية في العمل،
2: ونتمنى يكون يعني من خلال الفوز بكأس جيتور، خاصة وأنت أيضا يعني انتزعت اللقب من نادي كم عنده من النجوم.
1: نعم. وقبله طبعا طلعت شباب وطلعت يعني سيب
0: والنهضة، تخيل أكثر الفرق اللي توصل نهاية وما تحقق.
2: وما تحقق. فإذا أنت يجب تكون الآن من خلال هذه تبني المرحلة القادمة من خلال أيضا فوزك بحصولك على هذا اللقب كأول لقب.
1: طبعا طبعا تبني المرحلة القادمة، ونتمنى إن شاء الله أنه يعني
0: نبارك صراحة لنادي السيب إن تتويجهم أو فوزهم بالدوري قبل النهاية بثلاث جولات، ومثل ما تفضلت الاستقرار
2: بعد تعثر الشباب أمام
0: عصور، مباراة أمس مع عصور، وضوح المشروع وجودة الاختيارات وبيئة العمل والاستمرارية واضح في نادي الشباب نادي السيب. ونفس الشيء صراحة سعيد جدا بفوز بفوز نادي صحار، أول إنجاز نادي صحار مثل ما تفضلتوا كل يعني في السنوات الماضية يظهر بصورة جيدة، محتاجين لبطولة، شيء جيد حققوا هاي البطولة، أول بطولة في تاريخ النادي، وهذا شيء يبين ما فقط الأندية اللي دائما في المقدمة هم اللي حققوا، نادي خارج دائرة الأندية اللي دائما تحقق البطولات وهذا يفوز يعطي يعني ممكن أمل أو فرصة للأندية الثانية. ونتمنى لهم التوفيق في المرات القادمة، ونقول هارد لك لنادي النهضة. والنهضة نفس الشيء بعد فازوا ببطولة يعني الكاس، يعني فريق فاز بالكاس وفريق فاز بالدوري وفريق فاز بجيتور، يعني مبارك للجميع.
1: أنا أتمنى إن شاء الله يعني أنه مثل ما ذكرت أنه صحار يبني على هذه البطولة وأن جمهوره يرجع، كما أتمنى أنه نادي السيب أيضا.
2: نعم
1: يا، وإحنا كلنا ثقة طبعا أن نادي السيب من الأندية اللي تمثلنا خير تمثيل على المستوى الخارجي، والدليل أنه هو اللي جاب بطولة قارية يعني
0: التحدي الآسيوي
1: في التحدي الآسيوي، أو سابقا هي الاتحاد الآسيوي. ولكن نتمنى إن شاء الله دوري أبطال آسيا 2 بيكون عنده.
0: أيوه
1: نتمنى أن نادي السيب نشوف النادي اللي نحن نراهن عليه، وكل جمهورنا يكون وراه إن شاء الله في هذه البطولة. كذلك أيضا في الملحق اللي
0: آسيا 2 بعد بطل الكاس
1: دوري أبطال آسيا 2 بالنسبة لبطل الكاس، يعني نتمنى أن أيضا يعد نفسه بالشكل الجيد ونشوف أيضا، لأن أيضا ترى هذا مش حتى على مستوى النادي اللي بيشارك في البطولة الخليجية، أيضا مهم جدا أن يعد نفسه بشكل جيد، لأن مثل هذه المشاركات مفيدة جدا للاعب، مفيدة أيضا يعني للاعب كتسويق للاعب، كحضور أيضا
2: احتكاك وخبرات
1: جيد، خبرات أيوة أيوة. حتى على المستوى المادي للنادي أيضا أصبحت هذه البطولات صراحة يعني يعني ممكن نقول إن فيها مبالغ جيدة، فيها مكافآت حلوة، ممكن إحنا يعني نتمنى إن أنديتنا تشتغل عليها يعني. فأتمنى إن شاء الله
2: يعني حتى أيضا يعني ليس فقط هو فقط من جانب النادي، من جانب اللاعب نفسه، انت كلاعب ايضا يجب تكون يعني هني ايضا تهتم بنفسك اكثر، بما انك انت راح تكون ممثل مع ناديك ويكون عندك تمثيل الخارجي، هنا ايضا بالنسبه لك انت يعني فرصه على انك انت تسوق نفسك بنفسك مع ناديك، وتظهر ايضا يعني امكانياتك وقدراتك. يمكن حتى كان البعض يعني كان يقول لك يعني لماذا نادي السيب، يعني لماذا نادي السيب؟ يا أخي نادي السيب يعني ليس في مدح نحن الآن في النادي أو حتى نتكلم عن نادي، ولكن أنت تعال وانظر إلى نادي السيب، أغلب البطولات على مستوى حتى المراحل السنية يستحوذ عليها نادي السيب،
0: وباقي الألعاب ما فقط كرة القدم،
2: وفي الألعاب الأخرى، وفي الهوكي، في الطائرة، في السلة، في كل الألعاب على مستوى المسابقات الثانية. يا أخي نادي كمنظومة. نادي متكامل، نادي يعني ياس أيضا يعني حتى يوزع، حتى يمكن بعض الأحيان يقول لك يعني في ليش ما يجيب أيضا حتى كمستوى لاعبين على مستوى الفريق الأول، يعني ترى هو بعض الأحيان نادي يقول لك أنا هذه هي إمكانياته، لأنه صار في كبير جدا، فأنت اليوم
1: عندي أكثر من لعبة.
2: نعم فأنت اليوم لما أجي أنا أتكلم يعني على على على مستوى الدوري، خلينا نسمي دوري جندال بما هو مسمى بهذا الطريقة، فأجي أنا على يعني على هذا الجهد الكبير اللي أنا أقدمه على طول الموسم، ويوصل عندي يعني مئات الآلاف من الصرف، وفي نهاية الأمر أطلع ب ب ب ب بمبلغ 50,000، يعني إذا أنت أنا كيف أنا أنت تعطيني الحافز هني، كيف أيضا أعطي أنا هؤلاء اللاعبين الحافز؟ أنت حتى اليوم أنت حتى هذا المبلغ لما أجي أنا أقول والله أريد أوزع كمكافأة للاعبين، ما أعتقد أن
1: والمركز الثالث كم؟
2: 30.
1: والرابع؟
2: لا الثاني 30.
1: الثاني 30 والثالث؟
2: والثالث 15.
1: والرابع؟
2: لا 20 20 20 شوف عندك 50 30 20 15 10 5، يعني الإجمالي 130,000 أعتقد، 130 لا توقع 130 أيوة 130,000 130,000 يعني أنت لما تجي تقول لي والله أنا موسمة، لما تجي الحين يعني وتزلزل الأندية بإعلانك إن تقول والله الموسم القادم يكون جوائزي بتكون مليون ريال، شطحت أنا لا
1: يعني أنت نفسه من الحين
2: انت هني على فكره فعلا، يعني انا اقول لك يعني ليش نقلت اقول لك يعني تزلزل الانديه، شوف كيف الانديه بتشتغل.
1: يا سلام سلم،
2: صدقني والله شوف كيف الانديه بتشتغل في هذا يعني.
1: جميل، يسلم عليكم زميلنا العزيز محمود تبوك،
2: افتقدناه يا اخي من زمان يعني،
1: من زمان
2: بس لكن ما شاء الله متألق على مستوى السوشيال ايضا يعني.
1: بعده
2: إيه.
1: يا سلام عليك فنان يا محمود.
2: رمنا قلل شوية قلل
1: هو
2: شوية
1: فنان في الامور يعني إيه. انسان فنان. يقول تحية لك وللجميع. هل الجمهور الغائب عن المدرج يحتفل مع فريقه في منصات التواصل؟ حتى غياب الجمهور أيضا في منصات التواصل، هو ذكر السوشيال ميديا نفس الوضع.
2: نعم.
1: ملعبه يعني. يقول غياب وعدم حضور لابد من حلول لعودة الجمهور. اللاعب يلعب للجمهور قبل كل شيء، مثل الفنان والممثل بدون جمهور ما راح يقدم بشكل جيد.
0: أكيد أكيد أكيد. وهذا اللي مفتقد اللاعب العماني صراحة.
1: نعم. فمشكور يا محمود تبوك زميلنا طبعا العزيز، وخلينا نشوفك يا محمود لا تبخل علينا بشوفتك. فاحنا دائما نقول حتى يعني بعض الاحيان نقول لك والله يا اخي هذا المعلق والله ما عجبني لك، ترى المعلق ايضا ساعه ونص يتكلم على مباراه يا دوب تحس ان فيها نفس. كيف تبغى يبدا؟ كيف تبغى هذا المعلق يعيش الجو يعني؟ اللي حط له مباراه ثانيه يا اخي، خليه في مباراه مثلا في ابطال اوروبا، شوف كيف بتقول هذا هو صاحبنا ولا ما هو. ف
0: يا اخي ما شاء الله معلقين مبدعين يعني، ما نقولهم واضح
1: على فكره ترى يعني نحن
0: معلقين عمانيين في القنوات
1: بالضبط. نحن يعني في السلطنه للعلم فقط يعني ايش نسميها يعني، ان يعني ما شاء الله يعني تنتج معلقين يعني وعلى مستوى عالي وكلهم نفتخر فيهم يعني. فأتمنى لهم التوفيق. أم سهيل تقول مساء الخير لكم أبو علي، حيا الله يا أم سهيل، وطبعا مبروكين بحكم أنكم طبعا أيضا من مشجعين نادي السيب، وأتمنى لكم دائما مثل ما يقال يعني أن نادي السيب أيضا الجمهور الفترة من الفترات كان يملأ الملعب، بدا شويه يعني ها يتراجع، ما اعرف ايش الاسباب
0: يعني. هني مره ثانيه لما جيت اتكلم عن السيب، فريق يحقق فريق يوصل ما عندهم عذر صراحه يعني. الجمهور لابد يجي بقوه، لابد يساهم مع النادي،
1: بنشوفهم في ابطال اسيا
0: يعني. النادي ما فقط لما يكون في القمه، اذا النادي في القمه وما موجودين متى يتواجدوا مع النادي؟
1: طبعا
0: صراحه النادي يستاهل انه يكونوا قريبين، وفعلا الجمهور مؤثر يعني، شفناهم في المواسم السابقه في كل مكان خلف الفريق.
1: نعم
0: صحيح. لابد اداره النادي نفس الشيء، او الرابط مجلس
1: خارج
0: في كل مكان في يعني. كل مكان خارج عمان نفس الشيء في البطوله. فلابد في شيء بدور الرابطه، مجلس الجماهير.
1: نعم.
0: اداره النادي، لأن فعلا صراحة يعني كان نكهة الأداء
1: كانها صارت كانها عدوى يعني. أيوة. جمهور شوية.
0: أيوة.
1: يعني
0: جمهور يعني. جمهور صحار نفس الشيء صراحة صحار. يعني كان من أفضل الروابط أندية الباطنة يعني بصفة عامة
1: بشكل عام
0: كانوا مميزين. أندية صور لما تروح تلعب يعني تتشوق انك تشوف الجماهير، وهذا للاسف يعني في تراجع كبير
1: صراحه. ما نشوف اللي كنا نشوفه اول يعني،
0: تراجع كبير كبير. فلهذا مثل ما قال اخونا محمود تبوك فعلا لما الفنان قبل ان يجي يعمل مثل الدعايه ويتكلم انا بدون جمهور، يا جمهور يا جمهور، لانه ما ممكن يوقف على المسرح وما حد هناك ايش بيبدا. فاللعيبه نفس الشيء يعني، اللعيبه محتاجين للجمهور. احنا لعيبتنا على اساس نشوفهم ونضغط عليهم بتواجدهم، لانك انت المنتخب نفس الشيء. اللاعب لما يروح المنتخب ومثل ما تفضلت يعني، انت ابسط حاجه تقول المعلق نفس الشيء ما يرتاح يعلق على المباراه. فاللاعب نفس الشيء لما يدخل الملعب يشوف الملعب فاضي، كيف بتحس؟ انا قبل كم يوم مباراه السيب، بعد صدق مباراه السيب حضرت، حتى الجهاز الفني للمنتخب فرحوا، قال اليوم شيء يفرح جمهور سيف يعني. شوف رغم ان نقول عدد بسيط، بس كانوا حاضرين مباراه سمايل صراحه، الجهه المقابله للمنصه والعوائل جنب المنصه وجنب الاعلاميين، حتى الجهاز الفني للمنتخب الاول قولك اليوم ارتحنا صراحه، نشوف الملعب في جمهور
1: في
0: يعني فرحانين يشوفوا الجمهور اول مره يعني من كم جوله موجودين، فشافوا جمهور السيف مباراه سمايل.
1: سامحينا ام سهيل قطعنا الرساله، تقول مساء الخير لكم ابو علي، حياك الله يا ام سهيل، تحيه طيبه لكم جميعا من المخرج وجميع أصدقاء البرنامج الأكثر من رائع، أستمع لكم والنقاشات والحوار بينكم من أسمع البرنامج ولو أسجل حضور معكم. وزاد جمال البرنامج بالتحدث عن الإمبراطور السيباوي. مشكورة يا أم سهيل، وأكيد نسعد بمتابعتك وجميع المستمعين الكرام. ويا أخي على ذكر الأسئلة اللي طرحوها الزملاء أيضا بعدني بزيد عليها، نحن محتاجين عودة صراحة يعني وليس تقليلا طبعا في بقية الأندية. رجع السويق وهذا خبر مفرح
2: نعم
1: بصراحة، كلنا نفرح له، لأن مثل ما أقول لكم إحنا يعني سواء في هذا البرنامج أو حتى على المستوى العام يعني كل الأندية أنديتنا ترى، يعني كل الأندية يعلم الله ما بينها فرق أبدا يعني. ولذلك عودة السويق فرحتنا جميعا، ونتمنى أن تكون العودة المنتظرة اللي إن بعد أنت ما فترة أنك جمدت وكذا وانتظرت الجمهور أنك ترجع، يعني نتمنى أنك ترجع بشيء مختلف مرة يعني.
0: يعني بصراحة خبر مفرح، وكنا حزينين يعني. التوقف ما أتوقع كان يعني احترامي لإدارة نادي السويق ما كان مدروس، لأن التوقف ما كان واضح الفترة وما كان واضح ليش، والحين بعد ما رجعوا وإيش حققوا من خلال يعني. إحنا فعلا يعني السويق افتقدناه يعني، نادي كبير نجوم وجماهير والمتعة. فصراحة انحرمنا ثلاث مواسم، وهذا الموسم حتى يشاركوا في الدرجة الأولى، لكن على الأقل في بطولة الكاس بيشاركوا. نتمنى أنهم يعدوا العدة. فهني مرات أقول لك قرارات يعني احترم مرة ثانية إدارة النادي، لكن أنا ما أتوقع يعني كان مفروض يطلعوا بقرار إحنا نوقف لسبب وإحنا رجعنا بعد ما حققنا أو بعد ما لا طلعوا بسكوت ورجعوا بسكوت بدون ما حد يحس يعني.
1: حتى أبو محمد يعني السويق مثلا من الأندية اللي كونت لها قاعدة جماهيرية وأيضا صارت معروفة حتى خارج البلد.
2: نعم. يعني
1: بعد البطولات اللي حققها والمشاركات الآسيوية مثلا، حتى الناس والزملاء يسألوك يا أخي وين نادي السويق؟ في كان عندكم نادي اسمه السويق يعني وين راح؟
0: لا نادي كبير.
1: كذلك شعر الآن
2: شعر
1: يعني
2: الشمس
1: يعني مثلا الحاضر الغائي يعني اليوم حتى العروبة مثلا، هذه أندية ترى هي، وأعيد وأكرر كل احترام لكل أندية، لكن هذه أعمدة للكرة العمانية. العروبة وين؟ العروبة وين يعني؟ وين أيامك؟ وين إيش صار لك وكيف وضعك؟ وهل الآن حتى كقائمين على النادي كجمهور هل يرضيكم هذا الوضع أن يظل النادي بعيد لكل هذه الفترة الطويلة؟ نادي ظفار من الأندية اللي كانت لها صولة ما بتكلم عنه، لأن الكل يعرف من نادي ظفار داخليا وخارجيا. النادي اللي حتى لما يشارك خارجيا مستحيل يرجع لك انه صفر اليدين، لازم يكون انه تقول ان نادي ظفار بيشارك خلاص انا اعرف انه نادي ظفار بيعمل شيء. فوين هذه الانديه؟ حتى صور بعد ما تعافى بالشكل المناسب، ولا يعني النصر صح بدا شويه يرجع ونتمنى انه يكون بالوضعيه اللي نحن نتمناها ايضا. مثل هذه الانديه مهم جدا انها تكون ترجع وفي حالتها الطبيعيه، لانها تثري المسابقات المحلية وتخلينا نعيش وضعية تنافسية أفضل، تخلي هذا طبعا ينعكس على المنتخبات الوطنية بشكل مباشر. طبعا مخرجات اليوم عندنا مشكلة في هذه عندنا إشكالية كبيرة لما تكون هذه الروافد الرئيسية للمنتخبات الوطنية على مر السنين وفي كل المراحل السنية فجأة توقفت كل هذه الروافد. يعني وين من وين المنتخبات الوطنيه صحيح ان الموجود طبعا فيهم الخير والبركه، لكن انا اقول ان ايضا هذه روافد مهمه جدا، وطالما انها كانت تغذي المنتخبات الوطنيه بشكل مستمر جدا يعني وكانها يعني ما شاء الله ثروه يعني موجوده عندنا، لكن هذه الانديه الان ابتعدت بشكل كبير صراحه يعني. حتى ونفس السؤال حتى للقائمين على نادي ظفار مثلا، هل يرضيكم هذا الوضع للنادي ان الان يصارع من اجل البقاء مثلا؟ من متى نادي ظفار يبقى يصارع من اجل البقاء؟ نادي ظفار نادي بطولات، نادي منافس، نادي يعني يكون موجود في كل بطوله ينافس عليها، داخل كل بطوله ينافس عليها، حاله حال مثلا سيب حاليا، نادي النهضه مثلا الموجود الان، يعني انديه تدخل المسابقه مش كمشاركه كمنافس. اليوم هذه الانديه نحن ما نشوفها، وللاسف هذا انعكس بشكل كبير على المنتخبات الوطنية وصار فيه هذا التراجع الكبير اللي نحن نعيشه، وحتى على المراحل السنية صراحة يعني. حتى نحن لما نقول مثلا لمدربيننا مثلا والله يعني ما توفقت مثلا في الاختيارات أو ما شابه، طيب هذا المدرب من وين يختار لعيبة؟ من وين يجيب لك لعيبة يعني؟ إذا كان هذه أغلب الأندية الآن يعني مثلا لما يجمد نادي السويق إمكانيات البشرية الكبيرة اللي موجودة مثلا في السويق، لما تجمد بعض الأندية أيضا نشاطها وتتراجع بعض الأندية وتخرج بعض الأندية من المنافسات، من وين نحن نختار لاعبين؟ من وين نجيب لاعبين؟ ما يعني الوضع اللي عشناه في السنوات الأخيرة بصراحة انعكس بشكل كبير على المنتخبات الوطنية، ولذلك هذه الأندية في الحقيقة لابد أنها ترجع في أسرع وقت ممكن، لأن اليوم هذه الأندية حتى أغلب هذه الأندية اللي ذكرناها ترى جماهيريتها خارج حدود المحافظة اللي هي فيها، بحكم أنها كانت هي أيضا تمثل الكرة العمانية في مسابقات خارجية، وجودها أيضا من ضمن الأندية اللي هي يعني مثل ما ذكرت أن جماهيريتها ما مقيدة بمكانها الجغرافي أو ما محددة بمكانها الجغرافي بحكم العمل اللي قامت فيه على مدار سنوات. يعني
2: شوف
1: شيء جميل أنه يرجع النصر على ينافس، وإن كان بشكلها ليس بالمستوى اللي إحنا نتمناه بالنسبة لفريق مثل نادي النصر مثلا.
2: مهما الأندية بنت نفسها على أنها معتمدة على أشخاص، ما راح تستطيع أنها تستمر بنفس المستوى بنفس الرتم مهما كان، لأن هؤلاء الأشخاص يعني جزاهم الله خير وما مقصرين يعني مع النادي، ولكن كم بيكون هو أيضا يقدم ويعطيك هذا؟ هل 5 سنوات 10 سنوات بعد ذلك؟ قد يكون هذا يعني هذا الشخص يعني بعد طولة العمر ربما يكون يعني خلاص، وما عاد يعني عنده مثل هي ذيك القدرة على أساس أنه هو يدفع كل حاجة، ومن يأتي من بعده يقول لك لا هذا كان في فترة وأنا الحين ما خلاص أنا ما أقدر أقدم كل شيء. وكم من الأندية كانت تضخ فيها مبالغ مالية على مستوى وأسماء ولاعبين وشخصيات وكل حاجة كانوا يقدموا، وتواجدهم كانوا تواجدهم حتى في الـ مع الـ مع الـ مع الجمهور يكون بعض الأحيان، وعلى أسماء كبيرة جدا، أسماء كبيرة. اليوم حتى يعني خلاص مع العمر وغيره وكل شيء كذا خلاص هذه الأسماء
1: وبعضها يعني
2: بعضها وبعضها وبعضها انطفى خلاص. نعم. يعني نتمنى لهم الرحمة والمغفرة يعني، ولكن انت ترى ما ممكن يعني اذا لم يبني النادي على استثمارات ويعتمد على نفسه في عرضية قوي في هذا المجال عمره ما يستطيع ان يستمر مهما كان يعني.
1: وزميل خالد الهدابي ذكرنا بنادي فنجة كذلك، قال
0: نعم رجوعهم شيء جميل. انا كنت اريد اقول لك يعني فرحنا نفس الشيء بعودة فنجة للاضواء صراحة،
2: والشيء الاجمل حقيقة يعني من ايام بسيطة كان يعني في هناك لقاء جمع اللاعبين القدامى مع الادارة، كانوا في جلسة يعني كان
0: فنجة اجواهم جميلة صراحة، وعودتهم إثراء للدوري للموسم القادم إن شاء الله.
2: يعني إن شاء الله أتمنى. تكلمنا على السويق، يعني تتخيل السويق مثلا أعتقد أكثر ولاية فيها من الفرق الأهلية، أتوقع إذا ما
0: في ستينات في تقريبا 64 66
2: يعني تخيل يعني
1: حسب آخر رقم وصلنا 64 والعلم عند الله.
2: عشان تخيل 64 يعني أنت 64 لو تقول مثلا على سبيل المثال كل نادي كل فريق عنده مثلا 100 لاعب وشيء كذا
0: ما فقط كذا، أنت أندية السلطنة من مسقط لين صلالة في كل نادي في مخرجات السويق يعني في لاعب وفي الأندية وهذا، ففي صراحة مجموعة من اللاعبين، وإحنا افتقدنا يعني السويق 3 مواسم صراحة في دوري الأبواب.
1: على 7244209 عبد الخالق المعمري، أعتقد عبد الخالق طبعا هو
0: المحامي
1: والد والمحامي
0: أبو أسامة
1: والد أسامة لاعب منتخب الناشئين،
0: الله يعطيه الصحة والعافية.
1: نعم يقول مساء الخير، يقول وصل إلى مسمعي أن أي لاعب محترف ما راح يضم إلى المنتخب تحديدا الناشئين والشباب. أنا والله ما عندي.
0: شوف السابق ما يعني ما جديدة، بالسابق الفريق الأول فعلا يعني من أيام ما كنت أنا مع المنتخب ما كنا نستطيع نستدعي اللاعب، لأنه داخليا في العقد أي لاعب يروح يمثل منتخبه يعتبر عقده ملغي في المنتخب الأول أو في الفريق الأول. مثلا كان عندنا مجموعة من اللاعبين يلعبوا
1: كيف يعني كيف
0: في عقودهم أي لاعب
1: هناك عقودهم
0: مع أنديتهم يعني. أي لاعب يروح مع منتخبه ما فقط عمان على أساس نكون واضحين، في لعيبة من دول أخرى شقيقة
1: طبعا يعني. تمهيدا للمستقبل إنه
0: ممكن أيوة. فاللاعب
1: يتم عن استقطابه
0: يعني. يعني. فممكن الحين وشيء طبيعي يعني بعد المستوى الجيد بالنسبة للاعبين ومثلوا منتخبنا الناشئين الشباب فممكن تطبقوا كذلك على المراحل السنية ما نعرف، لكن بالنسبة للفريق الأول كان فعلا داخليا في العقود أي لاعب يروح يمثل حتى معسكر منتخبه وهذا يعتبر خلاص ما يحق يعني لا يرجع مرة ثانية يعني إذا وصلوا للمراحل، لأنه عندنا أكثر من لاعب في المنتخب في الأندية الإماراتية يمثلوا المنتخبات يعني، وفي بعضهم مثلوا المنتخب يعني. حتى الفريق الأول احنا خسرنا حارس المنتخب الأولمبي مازن الحراسي، من الحراس الممتازين في الظفرة، وما يحق له ينضم بعد الأولمبي، ما انضم مع المنتخب الأول هذا.
1: طيب إذن هذا يقول من يعني من أنديتهم طبعا بشكل عام. يقول أبو محمد إسحاق الحارثي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع، تحياتي لكم جميعا. حياك الله إسحاق، طبعا زميلنا إسحاق الحارثي. يقول السبب كل اللي تناقشونه هي اللي تناقشوه هي الجمعيات العمومية للاتحادات، هي من توصل أعضاء مجالس الاتحادات الرياضية للكراسي التي تقود الرياضة، وعاد يلا خذ كيف تكون آلية الترشيح والاختيار، كلها مصالح شخصية لا تخدم تطور الرياضة. العودة لكوتة الانتخابات أفضل من الترشيح المطلق لكل المناصب. تحياتي أخوكم إسحاق الحارثي. مشكور يا إسحاق. يقول لي يونس، يقول هو الانتخابات دائما ما تحركها مصالح شخصية.
2: نعم نعم
1: نعم
2: بالفعل، وحتى في بعض الأحيان يعني يصير في حتى عملية إنها توزيعات، أنت في الاتحاد الفلاني وأنا في الاتحاد الفلاني، أنت أنا رشحك هنا وترشحني هنا.
1: حلو، نجحنا عز الله.
2: نعم وين الأستاذ وليد؟ ما موجود، كان بيذكرك يعني.
0: ما مشكلة
2: اللي رجع من عند الدوار.
0: لا ما مشكلة هني، هاي شيء خطير يعني. أنت إيش تريد بالضبط يعني؟ لابد أنت تختار الأفضل. أنا أنا أنا أنا مع انه فعلا حتى الجمعيات لابد يفكروا لمدى لبعيد. انا مع ويش حتى ادارات الانديه، ادارات الانديه ما فقط الرئيس والاعضاء التسعه هم اللي بيدهم يعني مثلا يرشحوا، ممكن يجلسوا مع الجمعيه العموميه للنادي حتى يعني، ممكن يجيبوهم يناقشوا حتى المترشحين. رئيس انا اكون، انا اريد الرئيس، نشوف رؤيته، نشوف السيرة الذاتية من الرئيس وإيش اللي ممكن تقدم خلال 4 سنوات القادمة. لكن للأسف مثل ما تفضلت فعلا، لما يروحوا يذبحوا لهم ويتفضلوا، هذا بدل ما رايح متخوف على ممكن يناقشوا على الرؤية، بالعكس ضيافة وكل هالأشياء. فيحتاج إحنا نراجع أنفسنا في هذا الشيء، لأنه فعلا تأخرنا كثير.
2: إذا كان في أندية على الأسماء والفرق والعدد اللي عنده وكل شيء، من هالجمعية العمومية حتى ما توصل حتى 60-70 شخص.
0: شوف كيف.
1: جميل. محمد المقبالي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا محمد. يقول سؤال الأول، أمس نادي السيب تقريبا حسم الدوري، الدوري العماني فقط فريقين يتنافسون على المركز الأول وباقي الفرق يتنافسون على الهروب من الهبوط،
2: متى خلاص يكون؟ ترى هي خلاص، لأن هي باقيات 3 جولات فيها 9 نقاط. نادي الشباب عنده الآن 50 نقطة، حتى لو فاز في المباريات الثلاث
1: لا خلاص بيكون ترى
2: خلاص بيكون ترى عنده 59 نقطة، والسيب اوريدي الآن عنده 60 نقطة.
1: لا هو محمد يقول لك إنه في ناديين يتنافسوا على الدوري والبقية كلهم بس يبغوا يهربوا من الهبوط، وهذا الواقع.
0: صحيح هذا مع عمان، احنا لو نشوف حتى الدوريات الكبيرة فريقين اللي يكونوا في القمة والبقية تشوفهم في النص، وهذا الأشياء ما في عمان في كل الدوريات حقيقة يعني. أنت شوف الدوريات الثانية، الفريقين اللي في القمة والبقية دورهم مشاركة. أنت شوف حتى السعودية، مثل عندك الهلال والنصر والاتحاد، بقية نفس الشيء، ما تشوف فرق. تيجي تشوف الدوري الإماراتي يعني، في كل معظم في مصر في كل مكان فريقين إلى 3 والبقية في
1: يعني في مصر مثلا 3
0: الحين
1: دخل معهم بيراميدز،
0: بيراميدز دخل شوية قبل البقية
1: مع الثنائي. زين محمد المخبالي طبعا كمل رسالتك، يقول باقي الفرق يتنافسون على الهبوط، على الهروب من الهبوط، متى يكون عندنا دوري مثل الأوادم؟ والله تعبنا من مشاهدات مباريات ضعيفة في كل شيء، حتى مستوى النقل ضعيف جدا من سنوات نفس المستوى. يقول متى بنشوف دوري قوي عندنا؟
2: سؤال صعب حقيقة.
0: شوف تعرف متى تشوف كل هذه الأشياء؟ لما ما نرضى، مثل الحين احنا راضين على كل شيء. شوف هو ذكر لو
1: من انتم من راضين؟
0: كلنا،
1: حتى نحن
0: كلنا.
1: انت راضي؟
0: كلنا ليش اقول لك
1: انا ما راضي؟
0: يعني ادارات الانديه بعد نهايه الموسم يقول لك افتكينا خلاص، خلصنا، ما في تقييم انه ايش نريد، ايش النواقص، وهذا
2: ليش تروح على مستوى الانديه؟ اذا هل الاتحاد، نتكلم على الاتحاد،
0: انا اوصل لك.
2: ايوه هل الاتحاد يقيم نفس الشيء؟
0: انا اوصل لك. في دول ما اقول دول بعيد المجاوره كيف تطورت؟ ما تطورت لانهم مع نهاية الموسم ياخذ الملف الكامل بالنسبة للدوري الفني والتنظيمي وكل شيء، يروح الدول الثانية. احنا هذا ملفنا. الدول الخليجية كلها، انا اقول لك اللي الحين نشوف دورياتها ونشجع وكل شيء بنفس الطريقة، تقييم الجوانب بالكامل، يجيبوا الخبراء ولا هم يروحوا يجلسوا معاهم، اهي دورينا ايش اللي ممكن سنة ورا سنة سنة تشوف الحين التقدم اللي عندهم. احنا مثل ما تفضلت، لا الأندية ولا الاتحاد ولا حتى احنا الحين اعلاميا لما نشوف البرامج، نشوف التصوير ونشوف كل هالاشياء، ما حد من نخلص وقول سوينا اللي علينا، فلهذا ما نتقدم.
1: الواحد يروح بيتهم.
0: أيوة. في البرامج، في في في تقييم الامور، في في الاتحادات، حتى اللاعبين مثلا احنا ويش قدمنا، وين وصلنا، ايش نريد، الكل خلصنا خلاص انتهى بالنسبه لنا.
1: يونس، هل عندنا اعلام ناقد قادر على التغيير على في المستوى على مستوى الرياضه يعني؟
2: لا، الان في في في المرحله وعندك كم عده سنوات كذي، ابدا. عندنا اعلام متلقي،
1: متلقي ناقل. نعم. لل
2: ناقل لل
1: بس
2: لا
1: يتلقى المعلومه،
2: ولكن ولكن كاعلام
1: مؤثر.
2: ناقد ومؤثر غير موجود. زمان نعم، زمان نعم، وكنا وكان الاعلام ما في اي ظن، حتى على مستوى بعض الشخصيات اللي تكون موجود حتى على مستوى الاتحادات او غيره، كلمة بس تمر فقط كلمة وتعال انظر كيف يعني.
1: ليش تراجع دوره؟ هل تراجع يعني قصدي؟
2: هي هي أنا أعتبر، أنا أعتبر أيضا حتى هو هذا التراجع، أنا أيضا أبني في هذا الجانب على موضوع المؤسسة نفسها.
1: أي مؤسسة؟
2: مؤسسة الإعلامية نفسها. مؤسسة الإعلامية أصبحت يعني، أنت اليوم حتى خلينا نتكلم على سبيل المثال على مستوى الصحافة. الصحافة اليوم أنت لما زمان كنت تفتح على سبيل المثال، تفتح مثلا الجريدة وتطالع وتقرأ، يعني قد يكون تقرأها مثلا كما عندما كان زمان هذا يقال، تقرأها من الجلدة إلى الجلدة.
1: تو الحين تدورها رياضة ما تحصلها بعض الجرائد.
0: فعلا
1: ما موجودة يعني، اعتذرت بعض الصفحات
2: ما في حتى صفحة،
1: وبعضها صفحة شوي.
0: انت خلي بس
2: حتى نوعية
0: الجهة الاتحاد مثلا، اول في عندهم تطبيقات انك تريد تعرف نتائج الفراغ، تعرف هذا التطبيق، حتى التطبيق ما موجود انك تعرف من لعاب، واريد اشوف في وسائل التواصل عندهم اهتمام، عندهم حب انهم يتابعوا ينزلوا الاخبار اول باول، بس ما تحصل هاي الاشياء ابدا صراحه.
2: اول جهه سوت تطبيق كان بالنتائج، ما في احد يذكرها ولا لا، كان جريده الوطن، وكنت انا من اسجل النتائج مع نهايه كل يوم، في كل جوله تنتهي النتائج انا اسجل النتائج. هذا كان في الحين يقول هذا شايب في منتصف التسعينات كان هذا الكلام.
0: فعلا الجرائد أول الجرائد بالبوستر بالصور بالأشياء كان غير
1: بس ما شاء. أقول لك الحين رياضة في الجرائد ندورها دوارة ما نحصل. بعدك تقرأ الجريدة يعني؟ تحب أنك تفتح الجريدة وتقرأ؟
2: لا والله
0: أنا يوميا على فكرة،
2: إذا
0: بس ما بالجك جريدة
2: في التطبيق،
0: يعني في التطبيق،
2: التطبيق.
0: ومرات أقرأ كلمة كلمة وتابع وأشوف، لكن ما تحصل.
1: ما زلت أحب الجريدة الورقية.
0: جميل.
2: إذا أشتريهم بعض الأحيان، إذا أشتري إذا كان في شيء يخصك في قال عملي
1: يخص هو وحده يعني. السؤال الثاني من محمد المقبالي يقول: ماذا استفاد نادي السويق من التجميد والرجوع إلى المنافسات من السنة القادمة؟ الاستفادة غير المادية، وجزاكم الله خير. شكرا لك يا محمد. استفادة غير مادية،
0: هذا اللي أنا يعني نتمنى أنه يكون شيء واضح، أنه إحنا وقفنا لسبب ورجعنا الحين بعد ما حققنا المطلوب. إيش وقفوا ما نعرف ليش ورجعوا الحين؟ يعني ما في شيء واضح يعني.
2: هو كان يعني نحن كان لنا لقاء في نفس البرنامج، وكان عبر الهاتف لما كان مشروع المبنى الاستثماري اللي في غلع، واعتقد كان الاستاذ علي عبد الله الغداني اللي كان تداخل معنا في ذلك الموضوع،
0: وحتى كنادي كان صحيح. نفس الشيء انه ممكن يعني يبدو في النادي ملاعب واشياء، ما شفنا اي تغيير، ما صار اي شيء يعني.
1: جميل. على 7244200092 العامري يقول: هلا ابو علي كابتن يونس استاذ مقبول، ايش اخباركم؟ حياك الله يا ثني. يقول: قول حال ابو محمد، انت سنين صار لك في الاتحاد والمنتخب وتعرف كل شيء، ما قاصر يقول عقد كبير ولاعب ما يستلم راتبه، يعني ما خاصر انه في عقود كبيره، بس بعدين ما يستلم، من يسال عنه يعني، من يحمي اللاعب؟
0: فالحين مره ثانيه اقول لك في الحين نظام جيد جدا
1: يحميه،
0: يحميه مثل ما قال اخوي،
1: ما يقولون التسويه بعدين،
0: لا لا التسويه هو حر اللاعب اذا التسويه، لكن من توصل للجنه ما ممكن مخالصات الحين، ما ممكن يعني، في صراحه قننوا بعض الاشياء
2: يعتمد مسمى حتى كانت اعتقد حتى الان موضوع العقود اللي كانت زمان
1: جميل
2: كان في عقدين
0: ايوه
1: بعده موجوده اظن،
2: ما اعتقد
0: هذا الاشياء في الاخر لاعب هو خسران، موجوده ممكن بعض الاماكن لكن لاعب خسران.
1: زين يقول ثنين العامري لاعب ما يستلم راتبه، ما اعرف من قال لكم انه في عمان معنى يعطوا اللاعب صانع الهدف مسجل الهدف والمنتظم
0: في انديه في انديه في انديه
1: في أندية. بعض الانديه
0: ايوه انا قلت في بعض الانديه ايوه
1: ما اسميها ولا ما يحتاج ولا عشان ما يمكن بعض الانديه ما نعرف
0: لا ما لا, لا, لا والله في انديه المقدمه وهذا يصرفه
2: مال صانع ما
0: توقع لا في لكن ولا في
2: لكن هو من سجل الهدف حتى كان على مستوى
0: لا في
2: الفرق اللي
0: تشجع فريقك
2: لا كان يحصل
0: صانع في مسجل في كلين شيت نفس الشيء الحارس اللي ما يدخل في انديه اقول لك تشجع
1: في عمل
0: ايوه في
2: ممتاز
1: جميل
2: ممتاز
1: يقول جميل جدا يقول هذا في دورينا انساه كامل اعرف كم لاعب يقول والله تقريبا من 6 سنوات او اكثر طالبوا بحقهم في النادي
0: ما في شيء اسمه 6 سنوات
1: كل يوم
0: سنتين يسقط سنتين ما لحق يعني هذا مرة ثانية
1: التقادم
0: خلاص بعد التقادم ما يعطوك أي شيء في لاعب يقول لك أنا قدمت وأنا ما الحين مشكلة نتكلم كثير
1: كل شيء كل مطالبة فيها وقت محدد
0: وقت محدد وكل شيء نتكلم ونسمع وفلان يقول لابد الحين مثل ما الشباب عندهم الحماس يتكلموا لابد يتابعوا كل هذا الأشياء متابعة الأمور الله. أنت تشوف صح. الأنظمة هذا اللي يساعد
1: أيوة
0: إن نعرف كل هالأشياء من سنتين ما يعطوك فما بالك من 6 سنوات 6 سنوات عاد ينسى يعتبرهم زكاة أو صدقة للنادي
1: يقول كل يقول كل يوم على باب الاتحاد والنادي ولحد يومك هذا ما شافوا شيء
0: الحين النادي ما يحق له يسجل لاعب من غير مخالصة إذا أنت انهيت عقد لاعب مخالصة بدون مخالصة ما يحق لك تسجل لاعب الثاني
1: جميل.
0: فالنادي يضطر يدفع الفلوس أو العقد للاعب اللي استغنى عنه
1: يقول ناهيك عن أن النادي اللي يعطيك راتب مال شهر وخمسة شهور ما تشوف شيء
0: وفي هذا فعلا كلامه منطقي أنا معاك
2: صحيح.
0: في شهر شهرين يتأخروا ما يعطوا رواتب كلام منطقي
1: ثني العامري يقول والله العظيم يا أبو علي هو حلف يعني يقول عندي ربعي يلعبوا في نادي ويلعب مع فريق الأول يستلم راتب شهريا 150 ريال
0: هاي بعد زين احنا قلنا 50 و150 هاي بعد زين
2: زي ما ممكن عشان يرفعوه يعني
0: هذا يمكن سوبر بعد يعتبر سوبر نجم النادي
2: أقل حاجة يخلوا له 325
1: يا أخي مشكلة والله يا أخي بترول ما تكفي يا أخي يعني يسوي له سيارة كهربائية عادي يقول مع احترامي لك أبو محمد الحين أنت كل شيء تكلمت فيه ولما كنت في المنتخب ما تكلمت بهذا الكلام
0: أنا تكلمت في المنتخب وتكلم
1: حتى أنا أبو محمد أنا أعطى على طول
0: أحسن أنا مشكلة الناس
1: عشان توضح
0: مشكلة الناس تجي تتكلم أنا تكلمت وأنا كنت في المنتخب أنا أتكلم وأنا بعيد عن المنتخب وأنا أتكلم حتى في جهة عملي أي شيء أشوفه إحنا من كذاك ما نتقدم ما نوصل بعيد يقول لك أنت تتكلم أنا أتكلم أنا مع الحق حتى لو علي أنا في شيء أنت كنت تتواصل معي يونس وحتى الإعلام والتلفزيون كنت أول شخص أرد حتى معظمهم كانوا يقولوا كابتن اللي كانوا في السابق ما يردوا علي أقولهم اتصلوا فيه ليل نهار أي وقت أرد عليكم لأنكم تريدوا مصلحة البلد ومنتخب ما منتخب مقبول وكنت أرد وإذا في خطأ أقول خطأ ما فقط للإعلام حتى في الاتحاد يسألوا عني في الاتحاد كنت مع الرئيس ولا النائب ولا المسابقة في خطأ في شيء مني أنا أقول أنه في خطأ وإذا هم ما عاملين الشيء صح أقولهم قدامهم أنه في منظور فمن كذاك أنا يعني إذا هو ما يعرف أنا ممكن في معظم ما محبوب لأني أتكلم بالحق يعني
1: فهم ما يريدون يعني كلمة حق نقولها بحكم أننا إحنا أيضا يعني محتكين بالعمل يعني أو أن يعني قريبين شوية من يعني بقولكم صراحة ها هو وبعد ما أحد يزعل أبو محمد يعني من الناس الكفاءات بصراحة اللي كانت بصمتها واضحة وعلى فكرة إذا كان عندنا شيء من النوع اللي ما يزعل مباشرة بدون أي فلسفة نعطيه على طول بصريح العبارة يعني وثانيا يعني نحن صراحة في إدارة المنتخب حقيقة يعني وليس تقليلا من الآخرين بس لما فترة لما ترك إدارة المنتخب حسينا أنه في فراغ صراحة ترك مقبول البلوشي هذه مش من باب المجاملة ولأن نحن الحين موجودين معه لكن من باب إعطاء الحق لأصحابه هذه حقيقة يعني ونحن في هذا البرنامج تعرفونا ما نجامل حد يعني، نتكلم بصراحة، لكن أيضا نعطي الحق لأصحابه يعني. وكذلك أيضا أنا أعرف أن أبو محمد في عمله حتى مع المنتخبات ومع الأندية، كل ما يكون في أي مكان يحاول يبحث، يحاول يقترب من تجارب الآخرين، يحاول أنه يدخل ويدخل حتى مؤسساتهم، يحاول أنه يبحث عن تجارب ممكن أنه هي تضيف له كشخص وتضيف لعمله أيضا. وهذه كلمة حق تقال صراحة، والرجل يعني متابع عمله بشكل كبير جدا يعني في فترات كثيرة، ومن الناس اللي عنده روح التجديد، انه يبحث دائما عن التجديد والافضل وعن التطوير. هذه حقيقة يعني لا يمكن انكارها ابدا يعني، لابد ان احنا نعطيه حقه ايضا يونس، صح؟
2: نعم صحيح. وهو ايضا ذكرني بشيء اخر، ذكرني ايضا يعني بشخصية حقيقة نفس الشيء يعني افتقدناها يعني في هذا الجانب، ابو ثامر.
1: نعم
2: صلاح ثويني
1: موجود، ثويني ايضا موجود صلاح في الاتحاد وما نسى حتى محمد
2: صلاح،
1: حتى محمد
2: ايوه وحم وابو طيف، محمد العلوي نفس الشيء يعني. هذه كنا
1: ايضا عملهم
2: كان اي شيء حقيقه، بعض الحين بدون تنسيق تتواصل معاهم ويرد عليك حقيقه، وبعض الحين يقول لك ويقول لك ترى انا بس اعطيني بس وقت كذي مثلا اوقف السياره وشيء كذاك وانا تحت امركم يعني. حقيقه دائما الشخصيات اللي مروا علينا،
1: اللي مرت محمد صالح العلوي من الناس،
2: حتى محمد ابو طيف
1: حريص على عمله حقيقة، وكان حريص أيضا أنه يساعدك أنت كشخص إعلامي مثلا في كل ما تحتاجه. هذه حقيقة يعني وجب علينا أن نحن نقولها أيضا. في رسالة من محمد عبد الرحيم يقول: مساء الخير كباتن، أعتقد أن نادي الشباب ما عنده التهيئة النفسية في المباريات الحاسمة، يعني أمام ظفار في الكاس انهزم، في مباراة الدوري انتصر، في مباراة الكويت اللاعبين ما كانوا خيفانين ومرتبكين، والخصم داخل عليهم بحماس وشراسة، المدافع الأفريقي فقد التركيز وسجل بالخطأ، وبالأمس معصور اللاعبين بعد الهدف الأول فقدوا التركيز عكس الشوط الأول كانوا قريبين من التسجيل. أعتقد نادي الشباب يحتاج إلى تقييم أداء اللاعبين والمدرب شاتوري، أن تصنع فريق يلعب بروح وحماس أفضل من صنع فريق مدجج بالنجوم ويلعب بمزاجية، يجب الاعتماد على أبناء النادي. ها يعني طبعا احنا ما نتكلم انت شوف طبعا فقط للعلم انه محمد يعني ابو محمد معنا ترى ما متحدث باسم نادي الشباب.
0: احسنت
1: حقيقه يعني.
0: وثانيا بالنسبه للفريق ليش ما نقول ارهاق يعني واضح، ووين مدجج بالنجوم يعني لما تجي تشوف يعني لاعبين، فالحين كره القدم اصبح احتراف، ما في ابن النادي ولا المدجج، وفي مجموعه كبيره مثلا في نادي الشباب او في الانديه الثانيه. أنا ما مع أنه التهيئة النفسية، أنا مع نفس الشيء الأمور البدنية والاستشفاء يعني اللاعب والمجهود واختيار اللاعبين بداية الموسم في يونس ذكر هذا الشيء، مرات تجيب المدرب وعاد الإدارة نعم. جايبين اللاعبين المتعاقدين
2: نعم.
0: فلما تجي تتورط في تدوير اللاعبين وتعمل أنت ما عندك عناصر، في ممكن في مركز في 5 أو 6 لاعبين، في مركز لاعب أو لاعبين تضطر أنك أنت تلعبهم، هذا الأشياء اللي ممكن أثر على الشباب.
1: جميل. هو يا أخي هو كان يسأل عن دورك في نادي الشباب، هل هو تقييم يعني هل لك علاقة بتقييم المدربين مثل حسن رستم وشاكر؟
0: الفريق بالكامل ما فقط أنا، دور
1: بشكل عام
0: إدارة رئيس تطوير، رئيس جهاز الكرة والتطوير ومدير الفني يعني.
1: جميل. أبو نبراس فايل داودي كان يذكرني أيضا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، أنتم نسيتم الأخ الكبير والأستاذ جمعة الكعبي مدير المنتخب في الإكوادور.
2: نعم صحيح، خلي ذكر أبو الوليد. نعم بالفعل حقيقة بالفعل يعني، لكن نحن يمكن جينا شوي على السنوات الأخيرة.
1: نعم
2: أبو الوليد يعني احنا أول ما عرفنا تواجدنا في مجال رياض كل شيء كان والنعم فيه.
1: جميل. في رسالة يقول: نبارك لكم لكرة القدم، منتخب عمان لكرة القدم الشاطئية تصدرها عربيا والأول والعاشر عالميا في تصنيف الفيفا الجديد، منتخب جيد ويسير بشكل سليم بمجهودات شخصية، أتمنى عدم التدخل من ليس له علاقة ليضيع منتخب الشواطئ، ونبارك لنادي سيب بطل الدوري والنهضة بطل الكاس وصحار كاس جي تور وفنجة وصيف الدرجة الأولى ولمصنع بطل الدرجة الأولى، مشكور ونبارك لهم جميعا. شفنا طبعا التصنيف الخاص بكرة القدم الشاطئية ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وهذا التصنيف طبعا هو الخاص بالفيفا على مستوى كرة القدم الشاطئية. البرازيل طبعا في صدارة التصنيف العالمي، نعم، ومنتخبنا في المركز العاشر عالميا أتكلم،
0: نتمنى
1: والأول عربيا بالتالي يعني.
0: نتمنى تهيئة البيئة المناسبة للمحافظة، لأنك إنك توصل لمكان يعني ممكن، لكنك تحافظ على هذا المكان ما فقط على المنتخب، يعني في أشياء كثيرة ممكن الناس يتفوقوا علينا بأمور يعني ما خارجة عن مثل عمل خارج عمل المنتخب، الدوري يعني المسابقات
1: طبعا
0: وتنظيف أشياء كثيرة نتمنى، لأن المنتخب فعلا يعني رغم إنه ما مركزين ما مسلطين الأضواء على هذا المنتخب وما موفرين البيئة المناسبة ويحقق ويوصل لهالمراكز، نتمنى الاهتمام بالمنتخبات الشاطئية سواء القدم أو اليد أو الطائرة
1: على
0: طبعا.
1: ذكر الشاطئية، طبعا منتخبنا للكرة الطائرة الشاطئية تحت 18 سنة ودع منافسات البطولة الآسيوية للمنتخبات المقامة حاليا في أوزبكستان بالخسارة مع مستضيف البطولة منتخب أوزبكستان بشوطين دون مقابل. في هذه المشاركة طبعا المنتخب كان فاز على سنغافورة بشوطين دون مقابل وخسر أمام تايلاند بنفس النتيجة ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية ويخسر من أوزبكستان.
2: أنا بس كنت حاب أضيف يعني فيما يتعلق بالنسبة للقدم الشاطئية وأيضا حتى بالنسبة للطائرة، يعني لماذا لا يكون في هناك دوري أساسا يعني في هذه اللعبة، خاصة نحن يعني متواجدين،
1: كان فترة كان موجود في القدم يعني،
2: كان في القدم كان في القدم يعني نحن موجودين يعني ودائما ما يكون مشاركين، ويعتبر منتخبنا نحن يمكن هو الأكثر تواجدا في هذه المشاركات الخارجية، لماذا لا يكون هناك عندنا دوري يعني حتى إذا كان يعني عندك أنت ما شرط تكون كلها الأندية اللي فعلا عندها القدرة، لأن أنت اليوم حتى تراك أنت تهيئة الملعب للقدم الشاطئي بشكل عام، أنت اليوم حتى في نحن عندنا ملعب في مجمع الصقر أبو رياضي في بوشهر،
1: في فترة من الفترات لما استضفنا
0: في المصنعة في
1: صحار
0: في في في في
2: عندنا في, في, في, في, في المصنعة إذا بعد يعيش يعني اللي في المصنعة
0: وفترة صلالة نفس الشيء عملوا في فترة، يعني لابد إنهم
2: يعني
0: يعملوا مسابقات
2: على سبيل المثال، يعني أنت عندك مثلا يعني إذا كان تجدها مثلا هذا من الصعب إن يكون كل الأندية إنها تروح تيجي شيء، اعمل يا أخي على مستوى مثلا يعني حتى خليها مثلا من ثلاثة أدوار في كل محافظة تلعب مثلا داخل المحافظة بين الأندية نفسها، ومثلا هناك تأهل الأول والثاني وتعمل منها هناك مثلا كبطولة مجمعة بهذه الطريقة.
1: نعم، في رسالة تصحيح من الأخ سليمان الرواحي صحح المعلومة، يقول منتخب الطائرة الشاطئية خسر من كازاخستان وليس أوزبكستان. مشكور يا سليمان. طبعا خليني بس أرجع للخبر للتأكيد،
2: بس تحت كم؟ تحت 18 سنة
1: مكتوب في الخبر في وكالة الأنباء العمانية من أوزبكستان، هذا الخبر من وكالة الأنباء العمانية
0: ومقامة في جمهورية أوزبكستان،
1: مقامة في أوزبكستان وخسر من أصحاب الضيافة، خسر أمام منتخب أوزبكستان مستضيف البطولة. أيوة، هذا الخبر في وكالة الأنباء العمانية سليمان.
2: لا أنا بس أرجع وأقول يعني أنت منتخب تحت 18 سنة، انت الان بما ان كونت عندك منتخب وكل حاجه يعني ابدا ايضا حتى بغض النظر ان الخساره والخروج، انت اشتغل الان على كيفيه انك انت هؤلاء اللاعبين يعني
1: استمراريه
2: كون.
1: نعم،
2: حتى في حاله على سبيل المثال تكون انت مثلا عندك معسكر خارجي للفريق المنتخب الاول،
1: نعم،
2: في بالنسبه للشاطئيه يعني،
1: نعم
2: يا اخي خلي ايضا هذا اللاعبين يكونوا ايضا موجودين.
0: هاي الفكره ممتازه. الحين انت بالنسبه للدوريات نفس الشيء، انت ممكن تعمل، انت ما ممكن تعتمد على اللاعبين الكبار، تعمل دوري للكبار زايد هذول يكونوا نفس الشيء، يعني تعمل لائحه بطريقه انه والشروط انه يشارك الفريق بعدد معين، لان ايش الهدف، ايش نريد نعمل. اما بالنسبه لهاي الفكره منتخب اليابان الحالي اللي شارك في كاس العالم من قدم. ارجع للبطوله الماضيه
1: القدم يعني
0: ايوه القدم البطوله صحيح. الماضيه عملوا بنفس الفكره. اللعيبه الحين اكثر من 8 أو 9 عناصر في المنتخب الاول، جمعوا الفريق اللي شارك في كاس العالم والمجموعه اللي كانوا متنبئين انهم بيكونوا نجوم في المستقبل، جابوهم في اعداد المنتخب اللي شاركوا في البطوله الاخيره في في في, في قطر.
1: يعني
0: هم نفس اللعيبه والحين يمثلوا المنتخب الاول.
1: جميل جدا. في رساله ايضا بدون اسم يقول: يسعد لي مساكم كباتن وشكرا على البرنامج المميز. مشكور يا اخوي. يقول: مبروك لنادي اصحار كاس البطوله دي تور، وان شاء الله هذه البطوله بوابه للبطولات القادمه. سؤال: هل تشجع فريقك موجود هذا الموسم؟
2: شجع فريقك؟ اعتقد حد الان ما في
0: اذا دوري ما نعرف متى دورينا والمسابقات ما نعرف.
2: والله بالعكس، والله في فريقك ترى مهم، لان في حضور جماهير وفي الاعداد والتحضير كل شيء بالنسبه للفرق.
0: لا بالعكس، يعني انت تعرف الدول الكبيره تعتبر هذا الفرق اضافه بالنسبه لهم،
1: روافد.
0: احنا مفروض نستفيد من هالاعداد حتى على المستوى الاتحاد الاسيوي، عدد الممارسين للرياضه في البلد. احنا والدول الثانيه من خلال هذا الممارسين يفتحوا انديه، يزيدوا عدد الانديه في أندية. يعني لما تجي تشوف الدول اللي عندهم 3000 نادي و4000 نادي، ما نادي فقط، حتى هالفرق تعتبر كانديه ويسجلوهم كانديه. احنا ما مستفيدين، احنا المفروض نستفيد من مخرجات الفرق الاهليه، من من من كوادر فنيه، كوادر اداريه، وكوادر طبيه، وحتى كاداريين على مستوى لابد ان يكون استفاده من هذا.
1: أبو سعود الوحشي يقول: السلام عليكم جميعا، أبارك لنادي صحار، نادي مجتهد يعمل بالإمكانيات والموارد المتاحة، ونتمنى أن يعلو الطموح وينافس في الدوري. خلاصة القول: رفع المكافآت للمسابقات ضرورة، لا يعقل فريق أدنى في الترتيب يصرف أعلى من هذه المبالغ. مشكور يا أبو سعود، وفعلا تحدثنا في هذه النقطة، ويجزاك الله خير على تواصلك. في رسالة من محمد البريدعي يقول: كلامك صحيح حسين، بارك الله فيك، بصراحة فرحنا بعودة السويق، ونادي السويق يخرج مواهب كثيرة، وهذا كله لصالح الكرة العمانية. وصحيح كلامك، أكثر الفرق الأهلية في السلطنة في ولاية السويق. برنامج جميل جدا، شكرا لكم. مشكور يا محمد البريدي، أحسنت. سليم الكلوم يقول: مساء الخير للجميع، حياك الله يا سليم. يقول: كما ذكرت في الأسابيع الماضية، الرياضة العمانية تعيش يوما بعد يوم من إخفاق إلى آخر بسبب عدم وجود قطاع الرياضة ضمن الأولويات.
2: بس بشكل أساسي في شيء يعني يقول لك، نشكر أيضا الأخ العزيز خالد القرداني، قال لك نعم، يقول لك: شجع فريقك، راح يبدأ تاريخ 6-1 1-6
1: قلبتها
2: الفوق. اي والله، لا 1-6 شوف تاريخ 1-6 وخلاص. في أندية يعني وصلت الرسائل للأندية من بكر جدا، يعني اول امس يوم الخميس.
1: مشكر خالد على المعلومه كذا.
2: نعم، يوم الخميس واصل
0: انا مره ثانيه اقول شيء جميل مثل هالبطوله،
2: يعني ما علي اقطع حديثك كابتن، يعني
0: بعد
2: قبل اقل قبل اقل من شهر، يعني رساله رايحه لحال الانديه ان ترى تاريخ 1-6 راح يبدا الشقة فيك، يعني قبل كم يوم؟ احنا 10 اليوم 9/5 يعني تاريخ كان تاريخ 7/5 يعني واصل الرسالة إلي ما توصل للفرق نفسها يعني كذي. بعد
0: أنا أتمنى يرحموا لعيبة الأندية، لأنه بس هم يعني على 1-6 بيخلصوا الدوري 23/5، ما أعرف اللاعبين وين يتوزعوا.
2: حول
0: شجع فريقك، بطولة قوات المسلحة، وهذا مع إعداد الفرق. إحنا بعدين نجي نشتكي نقول الدوري دوري ضعيف، لأنه ما في فترة، مرحلة انتقالية أهم من كل شيء. اللاعب 2-3 أسابيع يبتعد تماما عن الرياضة اللي يمارسها، بعدين يبدأ تدريجيا على أساس خلاص لفترة إعداد. اللاعب العماني يستمر طوال الموسم بدون راحة، فصعب انك انت هاي المراحل المهمة جدا في علم التدريب. يعني
1: جميل،
2: عندهم القدرة يتحملوا.
1: سليم يقول: كما كان متوقعا تتويج نادي السيب بدوري جندال وهبوط الرستاق طبيعي جدا، والهابط الثاني بين عبري او ظفار. مبارك لنادي صحار كأس جي تور بعد المستويات الفنية الجيدة طوال الموسم. يقول: الموسم الحالي بصراحة من أضعف المواسم الكروية بشكل عام، سيء جدا من كل النواحي، وللأسف الشديد منظومة كرة القدم العمانية يقول في تراجع. وأيضا من جانب آخر، أن هناك أنباء عن نية اتحاد الكرة رفع عدد الأندية المشاركة في دوري جندال الموسم القادم إلى 16 نادي. إذا صحت هذه الأخبار أعتقد اتحاد الكرة يرتكب، يعني قال أنا يعني اسمح لي ألطف اللفظ شوية، يعني خطأ كبير بحق
0: أنا
1: المنطقة.
0: أتفق معه.
1: نعم
0: زيادة عدد الأندية ما حل، زيادة عدد الأندية ممكن تدمير للكرة، لأنك أنت ما تشوف مباريات الفرق أنك ترفعها. ما مهم إن إحنا كلاعبين عمانيين ما محتاجين لزيادة عدد المباريات، إحنا محتاجين للتنظيم الجيد، محتاجين لمنظومة مميزة وإدارة منظومة فقط. أنا أتفق مع إنه زيادة الأندية
1: بس
0: ما
1: انت
0: حل.
1: لما تزيد الانديه من بيكون عندك في الدرجه الادنى؟ خلاص يعني ما في انديه،
0: ما في درجة أدنى
1: خلصنا. انت جبت السابق

0: كيف تستفيد من هذا الدوري اصلا، وايش اهميته صارت صراحه. يعني الله يسامح اللي صاحب فكره التمكين، الله يسامحك الله يسامحك، لانك كان سابقا دوري الدرجه الاولى زين وحلو وفي اثاره في المراحل الاخيره، لكن الله يهديك ليش جبت هذه الفكره؟ إيه من
1: والله.
0: وين جاتك
1: ما مهم
0: والله.
1: الفكره، يقيموا يغيروا يرجعوا للصواب يعني.
2: والله كان اللي النادي كان اللي ينزل الى الدرجه الاولى يبقى في في في في دوامه، خايف انه ينزل للدرجه الثانيه.
0: نرجع بعد فتره اذان المغرب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: شباب من سلطنة عمان.
1: نجدد لكم التحية مستمعين الكرام من جديد في بطاقة بيضاء. ويعني عندنا وقت قصير وعندنا مجموعة كبيرة من الرسائل على 7244209. بكم رسالة سليم يقول: إذا صحت هذه الأخبار بزيادة عدد الأندية، أعتقد أن اتحاد الكرة يرتكب خطأ جسيم بحق ما تبقى من كرة القدم العمانية بدون دراسة شاملة. ننتظر الأيام القادمة اتضاح رزنامة الموسم، ونقلا من عن أخبار بعض الصحف اجتماع لجنة المسابقات الخميس الماضي. فيقول نقطة أخرى: بطولة كأس جي تور، هل اتفاقية الشراكة بين اتحاد الكرة والشركة مستمرة؟ يتضح جليا بأن هناك خلافات بعدم وجود ممثل للشركة في المباراة النهائية يوم أمس بالتحديد، وحسب المعلومات المتداولة الشركة قامت بفسخ العقد منذ شهر مارس الماضي، بالمعنى الرعاية الحالية لا قيمة لها. ومن الأمور السلبية الأخرى جودة كأس بطولة جيتور مقدم للأبطال بصراحة بشكل سيء، خاصة مع لقطة رفع الكأس سقط جزء منها. يفترض التعاقد مع شركة متخصصة في صناعة الكؤوس ذات القيمة الفنية العالية، وليس الشراء من محلات رياضية بجودة متواضعة ورخيصة الثمن. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح للطاقم العماني بقيادة قاسم الحاتمي في أداء مباراة نهائي كأس التحدي الآسيوي، بعد تعذر حضور طاقم الحكام الأسترالي بسبب منع الحكومة لهم من السفر إلى الشرق الأوسط في الفترة الحالية. والله يكون في عون المنتخب الوطني في قرعة كأس آسيا القادمة اليوم في ظل أوضاع كرتنا وفق المعطيات الحالية بهذا الوضع والنهج الحالي الأقرب بالنسبة 80% الخروج من دول المجموعات، إلا إذا حدثت معجزة كروية. يقول مع الكابتن طارق السكتيوي: تكهنات متوقعة من وجهة نظري راح يكون مجموعة منتخبنا الوطني رفقة منتخبات إيران، البحرين، الكويت أو اليابان، طاجيكستان وقيرغستان. لا تستعجل يعني، قرعة وجاية خلاص. هل هناك نقل مباشر لقرعة كأس آسيا على عمان رياضية؟ طبعا قرعة كأس آسيا حصرية على إحدى القنوات الأخرى، وهي حقوق البث، أيضا هي تملك حقوق البث وحقوق بث البطولة يعني. أما قرعة كأس الخليج إن شاء الله بتكون منقولة بإذن الله. يقول: كنت أرجو استضافة أحد من نادي السويق للحديث عن عودته للمشاركة، وكذلك مشروع الإستاد الرياضي المزمع إقامته في الولاية الذي لم يرى النور، وأيضا استضافة حد من اتحاد الكرة بعد نهاية الموسم الكروي للحديث عن مستجدات الأيام القادمة. بداية الموسم القادم حسب المعلومات المتداولة راح يكون بدايته بعد كأس الخليج في شهر أكتوبر. علمك ما نعرف صراحة، ما في شيء معلن. أبو عبد الله يقول: بعض الحلول في تطوير الكرة العمانية: واحد، تخصيص الأندية. 2، تقليص عدد الأندية إلى 10. 3، تعيين مدراء فريق محترف أجنبي. مشكور يا أبو عبد الله. أحمد المزيري أبو صايب ومحمد يقول: مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير حسين ويونس المعشري ومقبول والمخرج، حياك الله يا أبو صايب ومحمد. يقول: مبارك لنادي صحال الفوز بكأس جيتور، ما هي أسباب هبوط نادي الرستاق؟ الأسباب كثيرة.
2: أسباب يعني نحن نسأل حتى إيش الأسباب، لأنك نادي الرستاق كانت يعني أمور حقيقة يعني بالعكس جدا ممتازة، وحتى بالنسبة طبعا للجوانب ما أعتقد في هناك عندي إشكالية في الجوانب المالية.
3: لكن تبعات موسمين أنت تلعب، يعني موسم الماضي في اللحظة الأخيرة بقى الفريق، فهل هم أدركوا هذا الشيء ببداية الموسم من خلال تعاقدات البدو العمل؟ لأنه في سنتين نجوا، السنة الثالثة نزل الفريق.
2: ونحن حتى بنقول حتى حال الآخر الموسم المتواصل
1: أبو صاحب ومحمد
2: سيكون بإذن الله تعالى، نحاول حتى الأسبوع القادم يكون حتى حد من النادي الرستاق ويحدثنا في هذا الجانب
1: إن شاء الله. فايز العلوي من صور العيجة يقول: تحية مسائية لكم من دار النواخذة صور العفية، محملة بدعوات قلبية، الله يسعدكم ويحفظكم من كل مكروه. مشكور يا فايز ولك بالمثل والمستمعين الكرام. يقول: نبارك لنادي السيب إدارة وجهاز فني ولاعبين والجماهير الفوز ببطولة الدوري، كما نبارك لأصفر الباطنة نادي السويق العودة للساحة الرياضية. سؤالي للكباتن: كيف تقيمون فرق مؤخرة الدوري؟ دامت جهودكم خلف المذياع أيها الرائعون المبدعون المتميزون، طاقم بطاقة بيضاء. شكرا لك يا فايز العلوي، أحسن تبارك الله فيك. كيف يعني نقيم الفرق اللي في القاع الدوري

0: والله يعني تتنافس على البقاء، يعني
1: والله
0: لو
1: انت
0: خريطة يعني
1: تنافس على
0: قابلنا
1: البقاء،
0: 8 أندية.
1: وحتى انت يعني لما تيجي حتى كانت تشوف، يمكن الحين اتضحت شوي الصوره في الاونه الاخيره، واصبح الان عندك يعني الرستاق خلاص ودع، وعندك ما في ما بعد يتبقى لكن ترى انت لو بدك تشوف حتى على الترتيب، انت كان عندك
0: صور
1: حتى يمكن
0: قفز قفزة صراحة، صور
1: ايوه
0: بنفوز يعني
1: يعني
0: فوزين الآن ورا بعض قفز.
1: صور كان
0: يعني
1: من بداية
0: مهند ما عاد
1: الموسم هو كان في
0: لا
1: نفس المكان من بداية الموسم كان،
0: نعم
1: لكن تغيرت
0: صحوة
1: في
0: قوية.
1: الأمطار الأخيرة يعني. فأنت هني العمل، أنت كيف أنت أيضا تنقذ نفسك، كيف أنت
0: كيف
1: أيضا هني
0: تدير
1: تبغى
0: المراحل
1: كيف
0: الدوري
1: تريد
0: يعني؟
1: أيضا حتى راح بالنسبة لك يعني، لأن حتى لو كنا نلاحظ نحن قبل جولتين كان حتى ممكن من السادس السابع كلهم هذه كانوا
0: نعم.
1: لديهم.
0: الكابتن علي خاطر النجادي يقول أجمل تحية مسائية رياضية سورية أبعثها لكم من أرض العفية، حياك الله يا علي خاطر. يقول أبارك لك لنادي صور بعد فوز المستحق على الشباب، وأتمنى تكاتف جميع الجهود من أجل الاستعداد المبكر للدوري
1: الموسم
0: والكأس
1: القادم
0: الموسم القادم. أتمنى عودة نادي صور للظهور بتلك الصورة التي عرفناها عنه، منافسا على كافة البطولات، الجماهير موجودة بإمكانها ملء المدرجات وبكل فاعلية على أنغام المسيندو والأغاني البحرية المعروفة، فقط انتظروا الاهتمام بالنادي والعمل من أجل المنافسة وليس من أجل المشاركة، وعلى ثقة بأن نادي صور قادر على العودة للمنافسة. أتمنى التوفيق، يقول للمدرب أحمد بيت سعيد في مشواره مع منتخب الناشئين. التقيت بالمدرب أحمد سابقا ووجدت فيه المدرب الطموح الذي يأمل في أن يحقق إنجاز يكتب باسم الوطن. سؤالي ليونس وأتمنى يجاوب وبدون تردد، هل المدربين المحترفين الحاليين يعني المدربين الأجانب يمكن يقول في دورينا قادرين على صناعة إنجاز خارجي للأندية؟ ومن هو المدرب الذي تجد فيه تلك المواصفات وتتمنى استمراره؟
1: خلي اول شيء الموسم يبداوا في المشاركه. نحن طبعا كنا ايضا عندنا بامك مثلا كان نادي السيب عندك، وسبق ايضا كان نحن النادي الشباب اللي كان ايضا مشارك، ولكن لم يستمر يعني في تحقيق الانجاز. فانت يعتمد ايضا حتى على مدى جاهزيتك انت، ليس فقط كمدرب، مدى انت جاهزيتك، مدى ايضا حتى الاسماء، انت ايضا لابد ايضا في دعم الفريق ببعض الاسماء مثل ما هي حدثت في بعض الانديه.
0: نعم. أبو محمد سؤال قادم لك، يقول مساء الخير كباتن، طبعا رسالة بدون اسم للأسف. يقول بخصوص كلام الأخ مقبول عن الرؤية اللي يتكلم عنها عن اللاعبين، أنت كنت في الاتحاد، هل قدمت هذه الرؤية لإدارة الاتحاد؟
2: انا قدمت حتى وصول انه فرغنا اللاعبين، تصفيات كاس العالم يمكن اول مره يوصلوا للتفريغ لمده 9 اشهر. يعني ما اقول من الناس اللي انا اللي عملت الدراسه وقدمت لتفريغ اللاعبين 9 اشهر لما لعبنا التصفيات النهائيه، وكنا قريبين يعني الفارق بيننا وبين استراليا نقطه فقط لما لعبوا وصعدوا لكاس العالم. وحاليا نفس الشيء، عملت دراسه بالنسبه للتفريغ الحالي، تفريغ 140 لاعب على مستوى القوات المسلحة. احنا نتمنى ما فقط هم، حتى على مستوى الشرطة عمان السلطانية لنا مجموعة كبيرة من اللاعبين، وعلى مستوى وزارة العمل دراسة عن هذا الشيء وكيف ممكن نقنن البرنامج، ما فقط التفريغ للتفريغ، لا التفريغ للاستفادة، انه يكون في برامج يدربوا اللاعبين يعني جرعات تدريب اكثر بدل 5 ايام في الاسبوع، فترات صباحية نفس الشيء ممكن يتدربوا، وفي تأهيل اصابات اللاعبين نفس الشيء، لان اللاعب ما ممكن تعالجه فقط فترة المسائية، فترة التدريب فترة الصباحية اللاعب يحتاج. احنا نريد منظومة متكاملة. ليش انا دائما انادي ان لابد يكون في قسم في الاتحاد متابعة هذه الأشياء؟ احنا تكلمنا في الفترة السابقة والحين حتى ما موجود في منظومة الاتحاد، وبعدني أسعى لأنه لابد يكون اللاعب. أنا أؤمن أن اللاعب بدون التفريغ ما نوصل، وما فقط التفريغ اللي احنا نشوفه في الدوري حاليا، لا تفريغ مقنن أن اللاعب يستفيد من التفريغ، ما مثل الطلبة نهاية العام الدراسي 3 أشهر إجازة طول اليوم نوم وبالليل سهر. لا احنا نريد نغير نمط الحياة، إذا ما صار تغيير في نمط حياة اللاعب ما يوصل لأي مكان. الحين الاستشفاء والتغذية والراحة أهم من التدريب وأهم من كل شيء.
0: خليفة الرحبي يقول يسعد الله مساكم وجميع المستمعين والقائمين على هذا البرنامج الطيب، مشكور يا أخوي خليفة. يقول في سؤال، من بعد الدوري العماني لماذا ما الدوريات الثانية؟ ما يعني ما فهمت والله السؤال، هل تقصد عن دوري الدرجة الأولى مثلا؟ ترى احنا من زمان خلصنا. إسحاق الحارثي يقول أوزبكستان صحيح، مشكور إسحاق بحكم طبعا قربه من منتخبات الكرة الطائرة. يقول ثني العامري هذه السنة ما في شجع فريقك بأمر من الاتحاد ملغاي، لكن انت قلت لي انه
1: والله انا حسب ما وصلتني من يقول احد يعني الاخوان ان في رساله واصله للنادي عندهم ان اعتبار من له شجع فريقك ترى مال
2: لا للاتحاد. ايوه
1: الاتحاد
2: الحين
1: الاهلي
2: ضمن، ايوه الاتحاد، لانه نفس الشيء الاتحاد الاسيوي يعني مشترط انه في دوري هذا، فصار تعاون بين الوزاره والاتحاد
1: 6-1 واصل، رغم انه في حد يعني ارسل لي انه في نادي البشار ما وصلت له رساله بعد.
0: جميل. يعني الانديه بعضها ما وصلت الرساله وتقول انه ارسلت لل
1: هي
0: في في في
1: نادي قريات قال لك واصل يعني من يوم الخميس.
0: جميل، يعني نهايه الاسبوع يمكن بعضهم ما وصلت. بس كان بشكل سريع أبو محمد رأيك في هذه النقطة، شجع فريقك، الأخذ من صفوة الفرق في الدوري شجع فريقك وضمها بحيث أنها تكون في الدرجة الثانية أو حتى درجة ثالثة ممكن؟
2: بهذه الطريقة ما ممكن أنك تعمل بهذه الطريقة، ممكن تعمل دوري درجة ثانية درجة ثالثة حتى من الفرق، لكن أنت يعني ما ممكن الفريق كفريق يمثل، لأن الفرق تابعة للأندية، فيعني ممكن يعملوا آلية
0: خاصة لل
2: أيوة لشيء، لأنه ما عاد دايركت من الفرق لدوري الرسمي.
0: جميل. المقداد العريمي يقول أتمنى التوفيق لمنتخباتنا الوطنية. شكرا لك يا المقداد، وإن شاء الله نضم صوتنا إلى صوتك ونتمنى لهم التوفيق. ورسالة أيضا من محمد عبد الرحيم يقول هل هناك نية للتغيير في دوري جندال؟ لحد الآن لم يعلن أي شيء في هذا الخصوص، ونتمنى التغيير بلا شك، يعني التغيير للأفضل. أبو عمر يقول مساء الخير، بصراحة دورينا مثير وقوي، والدليل أن 6 أندية تتنافس على البقاء والفارق نقطة بينهم، حرام تقولوا ما عندنا دوري يا أخي. ما أعرف يعني أبو عمر ده الحين ده يعني ما أعرف إيش تقصد برسالتك، يعني أنت مع أو ضد
1: ملغم؟
0: أنا يعني الرسالة كذي فيها تقبل،
2: ولكن ما ألومه، لأنه بعضهم يشوف التفكير إنه عدد كبير من الفرق مهددة مثلا ينافسوا على البقاء، وبهذه الطريقة الدوري قوي، يعني كل واحد ونظرته يعني.
0: جميل، نحن يمكن وصلنا لنهاية البرنامج، وكان في رسالة من واحد من الأخوان يسأل عن الكلاسيكو، يعني الكلاسيكو يعني بشوية هذا، يعني احنا نتكلم برنامجنا رياضي محلي، وإن شاء الله يوم الثلاثاء عند زميلة سلوى الخنبشي وزملاء عبد الله البلوشي وجابر العجمي الحديث عن هذا الدوريات العالمية، وأكيد سيكون محور الحلقة الحديث عن الكلاسيكو. شو تتوقع أبو محمد الكلاسيكو؟ من مرة نعطي توقعاتنا، برشلونة وريال مدريد بكرة المباراة الساعة 11 في الليل.
2: أنا الحين ممكن أنا برشلوني، وأنا أقول لك برشلونة ريال مدريد
0: يحسب الدوري
2: في أيوه، هم حاسمين يعني
0: في ممر شرفي ولا ما في، رافضين الجماعة
2: أتوقع فيه.
0: يا اخي انا ما اعرف يا اخي محمد شمالي يدخل كل ما نتحدث عن ريال مدريد.
2: وصل
0: يعني ما شفتك اول صراحه يا اخي، المعذره منك يا اخي، في ممر شرفي ولا لا؟ لا تعال صح، ما فايزين بالدوري ليش ممر تقعد صح، ممر شرفي ليش صحيح يا اخي؟ لا نقطه باقيه ولا نقطه؟ لا نقطتين ان شاء الله محمد شمالي ان شاء الله، بس الجماعه شويه صار بينهم كذي شويه ها
1: يعني شويه شويه
0: هوشه هوشه ما يخصنا شيء، بس نسولف يعني عنها.
1: والله اتمنى يكون ما تاثر يعني
0: يقول لك مشاكل داخليه يعني ايش دخلكم فيها؟
1: صحيح
0: اسفين محمد صحيح. بس انت وش دخلك صحيح تو قبل شويه منتصر هنا يعني هذا المنتصر بعد لا حول ولا قوه
1: خلاص سلم القياده
0: لمحمد شمالي. شكرا لك محمد شمالي. الكلاسيكو صح شو توقع صحيح؟ والله بنهزمهم، يقول بنهزمهم. زين انت يعني الحين توقعاتك يعني متجرد من ميولك، يعني متجرد من ميولك، يعني شو توقع من يفوز؟ كذا متجرد يعني.
2: يا حسين انت قبل شوية تكلمت في نقطة خطيرة صراحة بالنسبة للدوري الموسم القادم.
0: نعم.
2: انه يكون شهر اكتوبر.
0: انا يعني الرساله من الواحد من أيوة. بس هذه يعني هل يعقل يعني
2: هل
0: 23/9
2: تراك هل الاتحاد كل هالفتره بيحضر 20 لاعب فقط لكاس الخليج؟
0: بس هي حتى صعبه انت بتاخر وعندك كاس اسيا
2: بعد. ما هذا اللي اريد اوصل له. كل المنتخبات يعدوا يعني فرقهم ومنتخباتهم عن طريق الدوري المحلي. احنا اذا ناخذ 25 لاعب او 20 الى 30 لاعب، هل تحضير لكاس آسيا لكاس الخليج من خلال هذا وكم الفترة وإيش يعملوا؟
1: ممكن صعب صعب إنك بس يعني ما تخلي لأكتوبر.
0: عادة نبدأ دورينا منتصف ثمانية.
2: أيوة ثمانية.
1: منتصف ثمانية.
0: كاس الخليج 23/9.
2: فهذا اللي نقول.
0: يعني معناته عندك مسافة طويلة، يعني ما ممكن إنك تتأجلها لما بعد المشاركة في كاس الخليج مثلاً. وايضا حتى التاجيل بيعمل لك مشكله لانه بيجيك توقف ايضا
2: كاس آسي. ولكن انا ما مع التوقف، يعني لابد يوصلوا لاليه انه يعني
0: يستمر دوري
2: يعني يعملوا ضوابط اجتماع مع الانديه. الحين الانديه عباره عن ايش؟ ما في نادي عنده لاعب 100% معه. التعاقدات، النادي يكون مسؤول عن تعاقداته. إذا تعاقدت مع لاعب
0: مع المنتخب
2: بالكامل هذا مشكلتك. لكن لابد أنه نعمل آليا أن الدوري يستمر، لأنك أنت لما تجي توقف يعني بالمنطق، نحن لما نجي نتكلم كرة قدم ما يصنع المعسكر، منتخب ما يصنع المعسكر القصير أو المعسكر اللي فقط نبني 20 لاعب. أنت محتاج للعيبة الدوري بالكامل، محتاج للحياة. انت تعمل الدوري موسم، لابد الضوابط تكون واضحه. انا ما اوقف الدوري حتى بمشاركه، يعني ليش الدوريات الخليجيه الحين بيلعبوا مثلا السعوديه وقطر، ما فقط في فتره الدوري، حتى في مشاركات الخارجيه للفرق الدوري مستمر، فريق او فريقين يشاركوا خارجيا والبقيه مستمرين. انا بوقف الدوري عشان استعد المنتخب لمده شهر وبعدين اجي اوقف الدوري ومشاركه ثانيه. وهذا الدوري الناس لما تيجي تتكلم مثلا يقول لك الفرق اللاعب ما سهل يلعب لك في الاسبوع مباراتين، اللاعب في خلال 20 يوم يلعب لك 5 جولات، ما سهله بالكلام سهل. لكن لما تجي احنا في رمضان في خلال 20 يوم الفريق لعب 5 مباريات، ممكن لاعب العماني خلال 20 يوم يلعب 5 مباريات
0: بمعدل المباراه كل 4 ايام،
2: كل 3 ايام بعد ما ممكن. فلابد كل هذه الاشياء تكون واضحه، الدوري بيكون واضح ونظام الدوري، لانه الحين الانديه يبدا التعاقدات. انت كدوري وضحت انا دوري يبدا ووقف، عاد الانديه بطريقتها يتعاقدوا مع اللاعبين، وهذا لاعبه المنتخب معظمهم يعني معروفين. فانا اتمنى ان يعني ينظروا في كل هاي الامور على اساس انك توصل لبعيد وتعمل منظومه على مستوى.
0: شكرا لك زميل مقبول البلوشي، شكرا على تواجدك معنا، شكرا ليونس المعشري،
1: شكرا حسين،
0: شكرا للمنتصر بالله العامري، وكذلك محمد شملي، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام على المتابعة. هذه أجمل تحية مني محدثكم حسين بن راشد العميري. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أمل لقاء بكم في نفس التوقيت نفسه طبعا في الأسبوع القادم إن شاء الله. تحياتي لكم وتمنياتي لكم بأسبوع مليء بالنجاحات بإذن الله. في أمان الله.

0: في ليل يحمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

جابك زعل، الأرض ما جابك ولا جابك زعل، اللي بيدينك جميع الحلول، شوف لي حل، شوف لي حل، حل اللي بيدينك جميع الحلول، شوف لي حل.

نجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر رسالي تقول غرب وهل نجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر برساني بقول جلي بيديني جميع الحلول شوف لي حل شوف لي حل

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

قلناها سابقا ونقولها اليوم، في كل مقام حكاية، وفي كل نغمة ذاكرة تعبر بنا بين الزمن والوجدان. هنا يلتقي الإحساس بالكلمة وتصافح الموسيقى الأرواح بهدوء وعذوبة. نفتح لكم أبواب الطرب الأصيل ونبحر معكم في عوالم الفن بين المقامات والألحان وسرير الأغاني التي صنعت وجدان الناس. أهلا بكم في مقام وموسيقى، في هذه الرحلة التي نعيش فيها جمال النغم ونستمع لصوت الفن حيث يتحدث بلغة القلب. مقام وموسيقى.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت لياليكم بكل الخير. ها هو اللقاء يتجدد معكم في برنامج مقام وموسيقى، هذه المساحة الأسبوعية التي نستعرض فيها أكيد عالم المقامات الموسيقية وعالم الفن الجميل. نتابع وإياكم بكل تأكيد تفاصيل موسيقية غنائية في هذا البرنامج الذي نلقاكم فيه طبعا كل سبت من 8 وحتى 10 ليلا. دروب السلام للجميع، كل من يستمع إلينا في هذه اللحظات وهو يتجه في طريقه إلى مشاوير المساء، مشاوير يوم السبت، هذا اليوم المزدحم اللي عجز الناس عن تصنيفه، يعني لا هو يوم إجازة ولا هو يوم دوام، فما بين البين يعني. فالكل أعتقد أنه يحاول أن ينجز مهامه استعدادا للعمل، واللي أيضا يكونوا ماسكين دروبهم طبعا في هذه اللحظات متجهين إلى منازلهم أو إلى مقار السكن استعدادا لأسبوع العمل. الأغلب يتجه طبعا بطبيعة الحال إلى محافظة مسقط استعدادا لأسبوع العمل. نرجو إن شاء الله أن يكون أسبوع مكلل بالخير والنجاح والإنجاز لكم جميعا. مساء السعادة أكيد، رحب دائما وابدا بالمايسترو بيوسف طبعا يعقوب الحراسي. أهلا وسهلا،
1: مساء الورد أستاذ هيثام، ومساء الورد للجميع، ودروب آمنة إن شاء الله لجميع سالكي الطريق.
0: إيش أخبارك، عساك طيب؟
1: الحمد لله.
0: إيش التنسيق هذا اليوم؟ هذا إيش ستايل، إيش نسميه اللبس؟ هذا اللون صحراوي
1: على لون العود.
0: يا سلام، منسق مع العود يقول لك. الله يعطيك الصحة والعافية. كيف أمورك يعني خلال الأسبوع مضى؟ كيف الأوضاع يعني عالم الموسيقى والغناء استجد جديد؟
1: والله تمام، كل شيء تمام، يعني الموسيقى ما شاء الله مستمرة، والجلسات مع الأصحاب وكذا.
0: يا سلام. يعني يا سلام،
1: واللقاءات الجميلة.
0: أخبار علوم ماشي؟
1: ماشي، إلا الخير من صوبكم.
0: من صوبنا ما شاء الله الخير والسرور، حياك الله. طبعا الأستاذ يعقوب الحراسي هو رفيق الدرب والمشاوير في هذه الرحلة من مقام وموسيقى، وإياه نستعرض طبعا المقامات الموسيقية ونتعرف على تفاصيلها الجميلة، ونتجول أيضا يعني ما بين ربوع الفن من هنا وهناك. اليوم يعني بعدين بنتكلم عن المقام، لكن يعني ربما نسبيا الأخبار أو الساحة الفنية يعني ما فيها ذاك الزخم من الأخبار، إلا طبعا خبر وفاة الفنان هاني شاكر. ويعني أعتقد أن هذا الخبر يعني بسبب يعني شعبية وشهرة الفنان هاني شاكر يعني ربما أصبح قديما حتى ما نقدر نحطه في فقرة الأخبار، لكن إحنا نقول أيضا يعني هناك بعض التفاصيل المتعلقة بعزاء النجم الراحل هاني شاكر، حيث توافد يعني كثير من نجوم الفن، وهذا الشيء أدى إلى ازدحام مروري أمام مدخل مسجد أبو شقة في مدينة الشيخ زايد، حيث تستقبل أسرة الفنان عزائه هناك. وقد حصل طبعا الفنان هاني شاكر على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية، ومنها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من تونس، ووسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى جانب تكريمه في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها. ويعد هاني شاكر واحدا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ويمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود قدم خلالها العديد من الأعمال. هذه الأعمال تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، مما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف. طبعا يعني خلال الأيام الماضية تم الإعلان عن وفاته، ويعني شهدت أيضا يعني أو شهد عزاء الفنان هاني شاكر ازدحاما طبعا، وأيضا يعني الساحة الفنية وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بالنعي من الفنانين ونقابة الفنانين والمهن الموسيقية، وكذلك عديد من الفنانين أبدوا وعبروا عن حزنهم بهذا الفقد. بيوسف فنان كبير، فنان عرفناه يعني من سنوات طويلة واستمتعنا بفنه، ربما يعني نقدر نقول بأن يعني فقدنا فنان من ريحة الطيبين من الزمن الجميل، فنان عاصر عبد الحليم حافظ، عاصر نجوم الفن
1: القديمين،
0: نجوم الطرب الأصيل، واحتك بهم بل وحمل في فنه كثيرا من صفاتهم. واليوم طبعا أو يعني هذا الخبر يعني بوفاته بكل تأكيد يعني خبر محزن على الساحة الفنية.
1: طبعا رحم الفنان، رحم الله الفنان هاني شاكر، من الفنانين مثل ما تفضلت المخضرمين اللي عاصر يعني الجيل القديم والجيل الحديث أيضا، وهو يقال أيضا يعني صوته الأقرب من عبد الحليم حافظ كثير. فأيضا شرفنا سابقا في دار الأوبرا السلطانية، أحيا يعني حفلة جميلة جدا. فهاني شاكر يعني بالفعل يعني فقيد الساحة الفنية بامتياز
0: رحمة الله عليه. يعني حتى يعني في تفاصيل معينة عن اللحظات الأخيرة لحياة الفنان هاني شاكر. يعني الفنان أدى صلاة الفجر داخل منزله قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ. ويعني يعني هناك أيضا كذا بعض التفاصيل حول المشكلة اللي عانى منها الفنان هاني شاكر، اللي كان يمر بوضع صحي سيء جدا. الفنان الراحل جلس بعد الصلاة يسبح في هدوء قبل أن يتعرض لانهيار حاد في الرئة والتنفس، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة ليفارق الحياة متأثرا بالأزمة الصحية التي تعرض لها. وهذا هو طبعا يعني هكذا كان مشهد الختام طبعا لفنان قدم للساحة الفنية الكثير.
1: طبعا طبعا طبعا رحمة الله عليه.
0: إذن هذا هو خبرنا الوحيد في فقرة الأخبار لهذا اليوم مستمعينا الكرام. نرجع من بعد أكيد ما نستمع لهذا الفن الجميل، نرجع معاكم أيضا في مقام وموسيقى وفقرة المقام.

0: مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد. مستمرين معكم في برنامجكم مقام وموسيقى عبر إذاعة الشباب، ونذكر طبعا بأرقام المشاركة 2469-8151 للتواصل بالاتصال، وكذلك الرسائل عبر الواتساب. نبشركم طبعا بعودة الرسائل على الواتساب بعد مشكلة كانت سابقا، وكذلك نذكر ب يعني ضرورة متابعة قناة إذاعة الشباب على منصة واتساب، لأن فيها كل ما يستجد طبعا من برامج، ضيوف، موضوعات ومحتوى مرئي أيضا هو مكتوب، تجدونه طبعا في قناة إذاعة الشباب. احنا نروح معكم مباشرة إلى، ذكرت الرقم 7244200، طبعا هذا رقم الواتساب 7244200. نروح مباشرة إلى فقرة المقام. المقام. المقام اليوم طبعا عندنا مقام من المقامات الرائعة، مقام احنا نقول يعني دائما مقام يحمل الشجن، والله كل المقامات تحمل الشجن، لكن هذا المقام كذا شوي يعني فيه خلطة غريبة وعجيبة، يعني ما بين مقامين رئيسيين، نتحدث عن مقام الحجاز ومقام الكرد أيضا، وكذلك بوجود مقام الهوند، هذا المقام البيني الحاضر تقريبا في أغلب المقامات، يعني جنس الهوند تحديدا هذا اللي يعني يشكل مكون رئيسي لأغلب المقامات. فإحنا مقامنا اليوم طبعا أكيد أهل الموسيقى خلاص عرفوا المقام اللي إحنا بنتكلم عنه، ولكن بالنسبة لي وأيضا بالنسبة للبعض اللي معرفتهم بالموسيقى قليلة، مقامنا اليوم هو مقام حجاز كار كرد.
1: بالفعل
0: بيوسف، مقام منتظر وحلقة منتظرة أيضا بهذا المقام، طلبات كثيرة وصلتنا سابقا لاستعراض هذا المقام وشرح تفاصيله، درجاته، وأيضا يعني أمثلة ونماذج عليه. كيف إيش يمثل لك هذا المقام؟
1: والله هذا من المقامات الجميلة جدا، يعني مقام الحجاز كار كرد هو مزيج ما بين المقام الشرقي والغربي ما تقول كذا.
0: نعم.
1: فخلطته عجيبة وجميلة، وطبعا يعني تغنوا فيه كثير من المطربين وكثير من الملحنين أيضا، يعني ألفوا على هذا المقام أشياء كثيرة، يعني مثل السماعيات، مثل اللونجات، مثل الموشحات أيضا. يعني المقامات الجميلة أيضا تحويلاته عجيبة، يعني فزين أنه الشباب يعني العازفين
0: مستخدم كثير، يعني هو شائع المقام إذا ما تحدثنا عن استخدامه بالنسبة للعازفين والمغنين،
1: يعني تقدر تقول بعض العازفين ممكن يستخدموا تصوير المقام هذا كونه يكون أسهل شوية، يعني أما يعني المقام كذا بتفاصيله نوعا ما، يعني في بدايات العزف ممكن شيء منهم يتحاشوا، يعني مثلا يعزفوا على المقام مباشرة، ولكنه مقام جميل جدا، فحبينا نعرقله اليوم إن شاء الله لكي يستفيدوا من العازفين معنا
0: بإذن الله. إذا نذهب مباشرة إلى فقرة المقام بشرح تفاصيل هذا المقام.
1: نعم.
0: ونتعرف على أبعاده والنغمات، سواء الجنس الأصل أو الفرع أيضا في مقام حجاز كار كرد، من إيش يتكون وكيف تكون البداية ودرجة الركوز والفنيات المرتبطة فيه.
1: طبعا درجة الركوز في حجاز كار كرد اللي هو الدو، وفي جنسين طبعا، جنس الأصل وجنس الفرع.
0: نعم.
1: جنس الأصل اللي هو كرد على الدو، الكرد اللي تعودنا عليه يعني.
0: نعم.
1: وجنس الفرع اللي هو نهوند على درجة الفاء. تحويلات معنا بتكون في الري بيمول، وأيضا تسمى دو ديز أيضا. أيه. بنشرحها.
0: صحيح.
1: هي نعم. وعندنا المي بيمول، وعندنا اللا بيمول، وعندنا السي بيمول، يعني شوف معنا أكثر من تحويلة في المقام يعني.
0: نعم.
1: فمقام يعتمد أيضا على دوزان الأصابع، كيف تحط أصابعك بالشكل الصحيح.
0: نعم.
1: أيوة نعم.
0: نشرحها كذا بالنغمات. بالعود.
1: بالنغمات هو الدو. إنزين، عندنا الري بيمول اللي نسميه احنا الدو دييز ايضا. وعندنا اللي المي بيمول، وعندنا الفا الناتوريل عادي، وعندنا الصول الناتوريل، وعندنا اللا بيمول والسي بيمول والدو الجواب.
0: نعم.
1: ايوه، يعني التحويلات مع لو لاحظنا الري بيمول معنا نسميها دوديس للمعلومة، يعني شيء من الفنانين يفهموها دوديس يعني اللي هم مبتدئين حاليا، هي الري بيمول، وعندنا المي بيمول، وعندنا اللا بيمول، وعندنا السي بيمول، وعندنا الدو.
0: يعني هذه نغمة البيمول والدياز تاخذ يعني يعني عادي ممكن تاخذها كبيمول من النغمة اللي قبلها، او الدياز يعني النغمة اللاحقة يعني.
1: النغمة اللاحقة
0: كتسمية يعني
1: بالفعل. هي نعم، فعزف المقام كامل بهذا الشكل.
0: هذا المقام في كذا لمحة أندلسية يعني
1: بالضبط. في يعني في بعض الموشحات الأندلسية يعني في أمثلة كثيرة على مقام الحجاز كاركورد، وأيضا بعض الأغاني أيضا العربية لفيروز، عندنا سيد درويش أيضا، عباد الجوهر، بعض اللونجات، بعض السماعيات عزفت على هذا المقام.
0: نعم، احنا عندنا اتصال على 24698151، سنكمل شرح المقام، خلي العود معك. ولكن نروح للاتصال الاول. السلام عليكم.
2: انا استاذ هيثم، كيف الحال يا اخي؟
0: يا مرحبا عبد الرحمن، كيف الحال؟
2: بارك الله فيك، انت الضيف الكريم.
0: الله يسلمك، شو اخبارك؟ عساك طيب.
2: بارك الله فيك، سعيد نسمع صوتك حقيقه.
0: بارك الله فيك، واحنا سعداء بمشاركتك ومشاركاتك الدائمه معنا يا اخوي عبد الرحمن.
2: هذا من فوقك، من حسن طيبك يا أخي.
0: الله يسلمك، سمعتنا.
2: بغيت أسأل الضيف الكريم يا أخي.
0: تفضل.
2: إيش حسناتي من اسمه؟ أساس خاطبه له.
0: إيه نعم، أبو يوسف الأستاذ يعقوب الحراس. أهلا
1: وسهلا بك.
2: أستاذ يعقوب، كيف حالك؟
1: حياكم الله، يا مرحبا.
2: الأخ أستاذ يعقوب، هذه الرحبانية، هل سميت رحباني على الاسم زياد الرحباني أو ماذا؟ والمقطع هذا المقطوع احبها دائما، اللي هو دائما احنا هذه نعزفها، نحن كنا ندرس يعني.
1: نعم.
2: هذه مقطوعة الرحباني. ومقام الحجاز، هل هو اتى من ارض الحجاز؟ وما معنى الهومين مثلا نشيد وطن اللي كان يدور الفرقة الموسيقية الكسرة السلطانية، ما معنى الهومنج؟
0: هومنج،
2: أيوة الهومنج.
0: نعم نعم، ما مش احنا يعني بناخذها كذا عشان ما ننسى الاسئله، والله ما توقعت ان فيها الكم من الاسئله، لكن ان شاء الله. اذا يعني سؤالك عن الرحبانيه وايضا عن الهومنج، وايش بعد؟
2: والمقام الحجاز، هل هو اتى من ارض الحجاز ام يعني سمي كذا يعني؟ هو من مسميات اعتقد مقام الحجازي.
0: واضح. نعم. واضح واضح.
2: نعم. نعم. والرحباني مثلا.
0: يا سلام.
2: مقام يا سلام. رحباني.
0: يا سلام عليك. احنا ان شاء الله بنجاوب على هذه الاسئله يا اخوي عبد الرحمن، شاكرين لك التواصل الدائم معانا في البرنامج، والله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا.
2: امين، الله يعزك.
0: شكرا شكرا لك. اذا هذه بعض الاسئله والاستفسارات من عبد الرحمن، اعتقد هو كان يقصد
1: يعني الرحبانية هي نسبة الى يعني الرحابنة في لبنان طبعا يعني.
0: ويعني ربما يعني الحديث يكون عن المدرسة الرحبانية، البعض يعني ينظر الى ابناء فيروز يعني، لكن هي مدرسة يعني ممتدة وحتى سابقة، يعني ربما نقول مؤسسينها هم يعني عاصي ومنصور رحباني، وهذه المدرسة يعني عملت هذه الثورة، يعني الثورة الموسيقية الغنائية في لبنان.
1: صحيح.
0: يعني الصوت الشرقي الأصيل طبعا لفيروز، ويعني نقدر نقول بأنه في مقطوعات موسيقية كثيرة وأيضا يعني أعمال غنائية، فهي يعني هو ما عرف هل يقصد يعني المدرسة الرحبانية أو أنه يقصد يعني في مقطوعة اسمها رحبانية، ما عندي يعني الفكرة ككل يعني، لكن بالنسبة للرحابنا معروفين يعني.
1: صحيح بالضبط.
0: فيه هو كان عنده سؤال أيضا حول مقام الحجاز.
1: نعم،
0: مقام الحجاز يعني
1: يعني هو من مسمى يعني الحجاز، يعني أتى من أرض الحجاز، وتشكلت أشياء كثيرة على مقام الحجاز، يعني حتى قيل يعني عندك الحجاز اللي هو في أرض الحجاز يعني، في
0: وفي الحجاز التركي،
1: وفي الحجاز التركي، وفي الحجاز اليمني آخر، فيعني هي الأصل المسمى يعني أتى. نعم. من الحجاز.
0: نعم، ولكن يعني إذا ما تحدثنا عن منطقة الحجاز تحديدا، أو يعني البقعة الجغرافية اللي هي تشمل الآن مناطق مكة المكرمة ومدينة المنورة
1: بالضبط.
0: وجدة وغيرها. يعني هذه المناطق يعني في لهم أسلوب يسمى الطريقة الحجازية،
1: بالضبط.
0: ولا يلزم فيه يعني سواء الفنان أو القارئ يعني بمقام الحجاز فقط، لأن ممكن تكون الطريقة الحجازية مثلا بمقام السيكا مثلا أو مقام
1: صحيح
0: البيات
1: صحيح
0: مثلا تختلف يعني هي، لكن كمسمى يعني مقام الحجاز أعتقد بأنه أوسع يعني من أن يشمل منطقة جغرافية
1: بالضبط،
0: واحدة.
1: ما يسموها المقسات، يعني المقسات
0: مجسات
1: الحجازية كذا.
0: الحجازية.
1: هنا
0: نعم نعم
1: بالضبط.
0: بارك الله فيك. في حاجة بعد كان اللي هو طريقة معينة هو سأل عنها تتذكرها؟
1: الهومينج أو شيء
0: الهومينج.
1: كذا.
0: إيه يعني ما إذا ما تحضرك المعلومة عشان ما نقول شيء كذا
1: أيوة.
0: يعني. إيه لكن ممكن، صح ممكن ضيفنا يعني القادم في البرنامج يجيب عن هذا التساؤل،
1: بإذن الله.
0: فخلك على السمع يا عبد الرحمن، خليك على السمع، وإن شاء الله يعني بعد هذا يعني الفاصل مع ضيفتنا إن شاء الله راح نتعرف على تفاصيل معينة وفيها إجابات ربما قد تكون شافية لأسئلتك وفضولك. بس إحنا تكلمنا عن حجاز كاركورد، وعشان ما نطلع من المقام أيضا نسمع كذا يعني
1: ممكن نعمل تقسيمة
0: تقسيمة
1: بسيطة
0: معينة بمقام حجاز كاركورد، وبعدها نكمل أيضا التفاصيل برفقة ضيفتنا أيضا، ضيفة مستفيضة ومتمكنة جدا ما شاء الله من المقام.

0: مستمعين الكرام، مكملين معكم في برنامج مقام وموسيقى عبر إذاعة الشباب. دروب السلام لكم أينما كنتم وكانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عمان. شاركونا على الواتساب على 7244-2009 وكذلك بالاتصال على 2469-8151. احنا نروح معكم لفقرة دوزان مع فنان.
1: دوزان مع فنان.
0: دوزان مع فنان، واليوم ندوزن مع واحدة من خلونا نقول من أرقى العازفات في سلطنة عمان، عازفة من سنة 1994 ما شاء الله، يعني قبل لا أنا نولد. بس هذا ما معناته أنها هي كبيرة في السن على فكرة، لا، يعني إحنا نقول أنها هي عازفة فذة ومتمكنة منذ ذاك الزمن ما شاء الله. كانت البدايات طبعا تقاعدت من الفرقة السلطانية الأولى، لها مشاركات محلية ودولية، أهمها مشاركات للعزف أمام المغفور له بإذن الله سلطان قابوس طيب الله ثراه، وأيضا كذلك معزوفات أمام المقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، ومشاركات عديدة في دار الأوبرا السلطانية، زوان في يوم المرأة العمانية وغيرها من المحافل والمناسبات الوطنية، ولها مشاركات دولية أيضا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وسنغافورة والصين وكوريا والدول العربية أيضا مثل مصر والإمارات والكويت والبحرين. نعرف بها ولا سمعنا شيء من أدائها محمد؟ ولا نعرف فيها الآن على طول؟ نسمع، يلا نسمع.

0: طبعا هذا يعني يا بعدهم كلهم، هذا عزف قديم جدا لضيفتنا اللي يعني قلنا جزء ونبذة بسيطة من سيرتها في عالم الموسيقى. طبعا الأستاذة رضية بنت عبد الله العبيداني عازفة الكمان، أهلا وسهلا بك أستاذة رضية معنا اليوم
1: في برنامج مقام وموسيقى. مساء الخير ومساء الموسيقى ومساء الأجواء الطيبة إن شاء الله، وأكون ضيفة خفيفة عليكم وعلى المستمعين بإذن الله.
0: بارك الله فيك أستاذة، شو الأخبار؟ عساك
1: الحمد
0: بخير
1: لله، نشكر الله.
0: الله يسلمك ويعافيك. ويوسف اليوم تنورنا طبعا الأستاذة رضية، فنجمع ما بين العود والكمان لأول مرة في الحلقة يعني.
2: والله متشرف
0: في البرنامج.
1: وأنا متشرفة طبعا أبو يوسف، غني عن التعريف.
0: بارك الله فيك أيضا. اليوم يعني إحنا هذه فرصة على فكرة في مقام وموسيقى، ما جمعنا الكمان يعني والعود أبدا، حتى من السلسلة يعني الموسم الأول، ففرصة كذا اليوم نسمع كذا نعيش عالم الوتريات الحلو
1: إن
0: أستاذة رضية.
1: ولا يهمك.
0: الكمان قصة حب من 94.
1: من 94
0: ما شاء الله،
1: وهي واحدة من بناتي طبعا. هذه الكلمة دائما أقولها يعني. هي بنتي الرابعة إضافة للبنات اللي عندي، بنات الله يحفظهم، فاعتبرها يعني جزء لا يجزأ، يعني 32 سنة رحلة يعني ما قليلة.
0: إيه والله، مرة في جمعية الفنون كان يعني بعد نهاية كورس دورة تدريبية مدتها أعتقد 3 أشهر، كان في تكريم للخريجين الذين تخرجوا من تلك الدورة، وبعد تكريم الخريجين وغيره يعني أتى يعني مقدم الحفل بأن يعني نكرم أيضا مقدمة الدورة هذه. فشفت واحدة كذا طائرة بعيد تقول لا وما يحتاج، وراحت بعيد يعني وبكل تواضع يعني كأنها ما سوت شيء، وهي عاشت 3 شهور مكثفة صعبة جدا مع الخريجين.
1: صحيح.
0: طبعا أستاذة رضية كانت يعني تلك المعلمة،
1: هي كانت رحلة يعني رحلة حلوة، 3 شهور. طبعا المتدربين كانوا يعني المتفاوتة بينهم هذه الموهبة والمستويات يعني. يعني في اللي بادي من الصفر، وفي من اللي يعزف، وفي هذا. فأنا كنت الدورة ما خطنها، عطيتهم الأساسيات في الآلة، وعطيتهم نبذة شوية عن النوة الموسيقية وعن المقامات، طبعا لأن أنا أعشق المقامات والقواعد الشرقية، فمستحيل أنه يمر شيء في الموسيقى وما نتكلم عنه. فهم يعني أتمنى أنهم بعد ما خلصوا الدورة أنهم استمروا.
0: ما نعرف وايدين منهم ما استمروا.
1: أنا بيني وبينك أعرف يمكن الأغلبية، بس في يعني تابعت أنا في حساب في الانستغرام، كانت في دورة مرئية تقريبا لزميلنا إبراهيم البلوشي، وفي كان من ضمن الشباب اللي شفتهم في الفيديو يعني كم تقريبا 3 أو 4 أشخاص اللي كانوا مشاركين معه.
0: نعم، احنا يعني هذا جزء طبعا من ما يعانيه طبعا المعلمين والمدربين في المجال الموسيقي.
1: صحيح.
0: يعني انت احيانا يعني تلزم مثلا بدورة معينة
1: وبوقت محدد.
0: وقت محدد.
1: صحيح.
0: وقد يكون هذا الوقت ضيق اساسا، وتجد بان هناك من يريد ان يتعلم، وشخص آخر يعني حاب إنه يحضر الدورة بس ما ملتزم يعني
1: مستمع،
0: فيأخر زملائه ويضيع وقت الدورة أحيانا، وهو في النهاية بعد ما بيكمل يعني في المجال. لكن حلو إن هذه الورش موجودة أستاذة رضية.
1: يعني أنا تكلمت سابقا إنه مثلا الدورة التدريبية اللي أعطيتها في الكمان 3 أشهر قليلة جدا جدا جدا يعني بمعنى الكلمة، يعني لأنك أنت أول شيء لازم تتقن وضعية مسك الآلة طبعا. أيه. مثل أي آلة، مثل العود التشيلو
0: هذا يحتاج لها وقت. ها
2: بس خصوصا يعني آلة الكمان يعني.
1: أيوة، لأنه يعني الآلة يعني مثلا أنا أتكلم عن آلة الكمان، يعني وضعية مسكة القوس، وضعية مسكة الكمان، طريقة الإيد، إذا كان فيها ولو خطأ بسيط ممكن يسبب أشياء يعني جسدية مثلا، يعني ممكن أكياس دهنية في الإيد.
0: أوه.
1: أيوة، ممكن الديسك في الرقبة، ممكن
0: العصبة
1: في الظهر
0: أو العقد العضلية.
1: أيوة، يعني هذا خصوصا اللي يعني هذا في ناس يتعلموا من اليوتيوب هذه الأشياء. يعني الآلات الوترية خاصة يعني يفضل إنه يكون عندك مدرس أو مدرب أكاديمي
0: خصوصا في البدايات. يعني
1: في البدايات يعني. لأنه مسكة الآلة شيء مهم جدا. أول شيء كالشكل العام انت كعازف كشكل عام اذا انت ماسك حتى لو انت بروفيشنال في العزف لكن مسكتك غلط الناس ما راح تسمع الموسيقى كثر ما تشوف على الشكل.
2: صحيح.
0: نعم.
1: فاغلب العازفين اللي كنت انا اعاني معاهم في الدوره انهم هم تعلموا عن طريق اليوتيوب. فكانت الوضعية المسكة انك انت تمسك الآلة والايد كذا
2: يحتاج يعني انا
1: ايوه نعم. فهو تأسيس آلة الكمان او اي آلة وترية تعتبر عندي يعني اقل شيء سنة.
0: نعم. بس انت استاذة يعني من 94 هل بدأتي يعني بشكل هكذا احترافي منظم؟
1: لا لا لا.
0: يعني ولا بديتي يعني بداية لا. تعلم ذاتي مثلا؟
1: لا ما تعلم ذاتي. انا يعني اول ما بديت في الفرقة طبعا أخذ
0: بحكم العمل
1: وكان وقتها عمري 12 سنة.
0: بس ليش اخترتي الكمان؟
1: ما أنا اللي اخترتها. اللي اختاروني المدرسين اللي كانوا يعملون الاختبارات.
0: نعم.
1: وبحكم يعني دائما هالكلمة يعني اللي أعاني منها إنه أصابعها قصيرة فللعود صعب، الناي ما في نفس، الآلات الأخرى فكانوا حاطين
0: يعني الهدرجة ينظر أيوة. لكل صفاتك الجسدية والذهنية
1: أيوة. يعني يعني العازف العازف الآلة الوترية لازم تكون أصابعه طويلة فأنا
0: ونحيفة
1: فأنا أنا تحديت هالشيء صراحة. يعني إنك أنت تمسك آلة حتى في بداية تعلمي كنت أعزف على آلة قياسة 3/4 3/4 ولكن بعد الأربع سنوات
2: يعني أكبر من هذه الآلة؟
1: لا أصغر من هذه.
2: أصغر
1: أيوة.
0: على أساس أنها تلحق القياسات
1: عشان أنها تلحق القياسات.
0: بس أنت كنت يعني صغيرة ويعني أعتقد أنه يعني كان يعني لازلت يعني بطور النمو يعني ممكن
1: أكيد.
0: يعني
1: ولكن ترى هم ياخذوا يعني القياسات
0: متوسط إيش؟
1: أيوة يعني. فأنا بأمانة يعني تحديت هذا الشيء إنه يعني أمسك الآلة وأتعلم. فنحن خضيناها على 4 سنوات وكورسات بين دراسة الآلة بين التذوق الموسيقي الغربي بين المقامات بين قراءة النوتة. يعني الحمد لله
0: ما شاء الله ما شاء الله. اليوم انتظرنا مشوار حافل بيوسف في البرنامج
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: أخاف تخلص الحلقة ونحن ما مخلصين.
2: لا إحنا نستثمر وجودك أستاذ رفيق
1: على راسي وأنا يشرفني بأمانة.
2: اليوم مقامنا يعني مقام الحجاز كاركورد.
1: الحجاز كاركورد
2: يعني تعطينا نبذة في المقام.
1: شوف هو حجاز الكاركورد طبعا أنا لما أقول الحجاز كاركورد خلاص أعرف درجة الركوز.
2: جميل.
1: ما دام قلت حجاز كاركورد يعني درجة الدو يبتدي من الدو للدو عندك السي مي لاري اللي هو 4 بيمولات.
2: نعم.
1: وهو مقام مصور من الكرد الأساسي اللي هو من درجة الري.
2: نعم نعم.
1: فيعني هو اختلاف درجة الركوز غيرت المسمى.
2: جميل.
1: أما هو كأبعاد بين الكرد وبين الحجاز كرد الأبعاد هي نفسها.
2: نعم.
1: ولكن هنا درجة الركوز الدو فسميت حجاز كار كرد وهنا درجة الركوز ري فسميت اللي هو الكرد.
2: جميل جميل. أيضا معنا نحن في حجاز الكار كرد وأيضا في حجاز الكار فقط أعتقد.
1: أيوة.
2: التحويلة هنا فقط
1: التحويلة
2: في
1: أيوة هي تتغير نغمة المي في الحجاز كار كرد اللي هي تكون المي بمول.
2: نعم.
1: والحجاز كار اللي هي تكون درجة المي تطلع نص أيوة نص تون
2: طبيعي.
1: اللي هي الميناتوريل. وطبعا الحجاز كار هو نفس الشيء مقام مصور من مقام الحجاز
2: من مقام الحجاز
1: أيوة. بس الحجاز هو مقام ري من درجة الري والحجاز كار اللي هو درجة من درجة الدو
2: التحويلة فقط في المي
1: في الميناتوريل.
2: جميل جدا.
1: لأنه إيش الفرق بين حجاز كار وحجاز كار كرد التحويلة هذه اللي هي حجاز كار كرد هي درجة المي بيمول. المي بيمول في القواعد الشرقية اسمها كورد، فسمي حجاز كار كورد. ولكن لما تكون المي طبيعية اللي هي المي ناتوريل فتسمى حجاز كار.
0: واضح واضح. يعني واضح هو بالنسبة طبعا للأشخاص اللي عارفين النغمات، لكن ربما الأشخاص السماعيين يعني خلنا نقول، واللي دائما كنا بالأصابع يعني يشرحها طبعا بيوسف دائما المقامات،
2: نعم.
0: هذه ممكن يعني أن يأخذوها وكذا يكتسبوها أيضا يعني ويتعلموها بالسمع، يحاولوا يقربوا يعني كذا إلى أن يقعوا على النغمة الصحيحة بيوسف. صحيح
2: صحيح بالفعل، فبإمكاننا يعني نعزف لهم
1: إن شاء الله. بس أنا أعطيكم
0: تمسك الكمان،
1: بس أنا أعطيكم نقطة أول شيء هي مسميات
2: ترى يعني.
1: مسميات المقامات ترى تجي من أسماء النغمات اللي هي النغمات باللغة الفارسية.
0: نعم.
1: وبعدين
0: بنسولف عن الموضوع. جميل بس جميل. أنت امسكي الكمان شوي.
1: طبعا ابو يوسف بيدندن معاي.
0: لا اول شيء نسمع الكمان بروح ابو يوسف، وليش تقول انت
1: زين؟ لا هو زين يدندن معاي. هو يعني
0: كوردات. يلا كوردات.
1: كوردات هو شوف يعني راح نعزف لفيروز.
2: لفيروز من نفس المقام،
1: من نفس المقام حجاز كار كورد. هو لحن على نفس المقام، مش مقام مصور. يعني هذا ارجعي يا الف ليله.
2: الله الله.
1: إن شاء الله أنه يستمتع المستمع.
0: لا أموري طيبة.

0: مرحبا وسهلا من جديد بالأستاذة رضية.
1: يا مرحبا. يا مرحبا. أمسية سعيدة إن شاء الله اليوم.
0: إن شاء الله.
1: واللي هي نهاية أسبوع حافل وبداية إن شاء الله الدوامات بكرة.
0: إن شاء الله.
2: تكون يعني فيها نسبة من الإنجاز.
1: إن شاء الله.
2: مرتفعة.
1: أكيد. هذا للناس المداومين بس المتقاعدين لا شوي.
2: المتقاعدين عاد هذا اللي عندهم أعمالهم الخاصة.
1: أكيد.
0: إذا ممكن بعد تحدثينا عن جديدك يعني القادم. أنا سمعت إن في حراك شوية عندك.
1: هو صح
2: في علوم.
1: هو هالفتره شوفوا هو في فتره الصيف شويه الاعمال تقل بسبب تعرف الجو.
2: تكلمنا الاسبوع الماضي عن هالموضوع صديقي.
1: ايوه يعني انا معني انا ما تابعت الاسبوع الماضي ولكن يعني كان شويه النشاط عندي يعني شبه يومي في فتره الشتاء ولكن الحين حاليا عندي تقريبا اول شيء انا الحين عضو مشارك في فرقة البلد للموشحات
2: مع الأستاذ مسلم
1: الكثيري وأوجه له تحية وقدمنا في مسرح الإعلام حفلة.
2: إيه نعم أتذكر.
1: فوكنت أنا مشاركة معهم. طبعا هذه عندنا التحضيرات والبروفات تقريبا في عدة حفلات إن شاء الله راح تكون في نوفمبر يمكن بتكون على في الأوبرا أو في نعم. محافل ثانية. عندي نفس الشيء حفل يعني حفلة هالأسبوع مع بعض الزملاء وطبعا اللي هي الأعمال الخاصة جدا اللي هي أكثر شيء الحين وقت الصيف اللي هي زفات العرايس. طبعا أي عروس تبى تحجز تتواصل معي.
2: شوفوا عادلية من طرف هيثم زين
0: إلى تخفيض
2: واللي من طرف برنامج مقام
1: خلاص بنعطيهم مع أن أنا أخفض أصلا لكن يلا ما مشكلة بنخفض زيادة.
2: بعد إيش تبى العروس أحسن من أنها تدخل القاعة وتكون في عازفة كمان موجودة يعني.
1: أكيد يعني تعرف حتى يعني العرايس ما شاء الله بين صحار وبين صور وبين مثل ما يقولوا بلاد المشتاق اللي هي بلاد الرستاق أكيد يعني الحمد لله ماشيين.
2: يلا زين ايش رايك نسوي نحن نسوي محمد طريقه يعني بناخذ نسبه بعد.
1: عفا عليكم كل كل كل النسبه لكم ما دام صار اعلان على اذاعه الشباب خلاص مثل ما يقولوا 50-50.
2: لا بس صحيح انا لاحظت الفتره الماضيه يعني كذا تنتشر ايضا بعض المقاطع من الاعراس يعني انه يكون يعني في الحفله يتواجد فنان
1: صحيح
2: ويعزف عزف حي يعني
1: أكيد.
2: لايف زمان كانوا يعتمدوا على الدي جي
1: الدي جي
2: والان الوضع اختلف يعني.
1: انا شوف بالنسبه لي بعدني يعني دائما اقول لاي عروس كانت تتواصل معي خصوصا لمقطع الدخله يعني
2: الانترو
1: يعني انا افضل يعني انا كعازفه اقولها دائما افضل انه العمل يكون مسبق تسجيل.
2: ها.
1: ايوه في استديو كذا يعني الواحد ما يعرف ايش اللي ممكن يصير في الوقت هذا
2: صحيح ممكن يخرب ناقل الصوت ولا غيره
1: وصار معي
0: والعزف يكون البليباك
1: ايوه بليباك وانت موجود يعني تراك انت اللي عازف
2: وبتستمر بعد يعني
1: ايوه بعدين مثلا الفقرات الثانيه مثلا فقره العشاء او فقره الاستقبال يكون لايف
2: واضح
1: ليش انا افضل لانه انا صار القطعه اللي تمسك الواير وتطلع لك الصوت طبعا تبطلت ودخلت داخل صندوق الآلة فتخيل انت ذاك الوضع انه العروس واقفة واقفة تنتظر انها بتدخل فبين ربكة انك انت واقف وبين ربكة انك انت تريد تدخل يعني تتدارك الوضع فمنها صرت انه
2: بس ايش صار بعدين؟
1: لا الحمد لله
2: ايوه
1: خليناها تنتظر شوية بس لحد ما طلعنا القطعة يعني عدت على خير ولكن لهذا انا دائما افضل انه يكون مسبق يعني
2: واضح. آلة الكمان جدا حساسة ها؟
1: اكيد.
2: ايش اللي يعجب رضية يعني يعجبها في الكمان اكثر؟ يعني وتفضل يعني لسبب معين عن بقية الآلات
1: هي ما أفضلها بس لأني أنا عازفة كمان فأكون متحيزة جدا يعني
2: زين ما مشكلة ليش

0: هذا التحيز؟ إيش السر اللي في الكمان؟
1: يعني شوف أنا كبداية أنا ما كنت أعزف كمان، كنت أعزف أيام المدرسة على الأورج والأكورديون.
2: جميل.
1: أي بعدين لما عاد بديت مشواري مع الكمان، الكمان يعني حساس جدا لمشاعر الإنسان صراحة، يعني يعني حتى أنت لما تتعامل مع الآلة والمقامات، يعني في مقام تحسه نشط وجميل ومدرويش ويوصل على طول، يعني أنت من غير ما تحس بتحس يعني بتطير مع
2: مع الآلة.
1: أيوة يعني.

0: تستخدم في الأوركسترا،
1: صحيح،
0: هاي كآلة يعني
1: غربية.
0: غربية، وبعد تعتبر يعني آلة فرشة هي، لأن صوتها أغلظ من الكمان وأحد من التشيلو.
1: نعم
0: هاي
1: جميل.
0: فيعني ممكن، لكن مثلا كوضعية التشيلو أو والكونتر باص يعني أنا ممكن أحاول، ولكن بعد تختلف المسافات.
2: صحيح. واضح. احنا قبل يعني فقرة الدوزان هذه كان عندنا اتصال، وانت كنت موجودة في غرفة التحكم، واعتقد سمعتي يعني استفسارات الأخ عبد الرحمن.
0: أكيد سمعت.
2: فعندش إجابات معينة كذا حابة يعني أيضا تشاركينا فيها؟
0: هو سأل عن المقام حجاز.
2: أي نعم.
0: هل هو سمي مقام حجاز لأنه جاء من أرض الحجاز؟ أنا أقول له يعني على حسب ما أنا تعلمته، إنه المقامات العربية يعني ممكن تسمى بسبب إنه نغمة. يعني مثلا الحجاز هو مقام ركوزه الأساسي اللي هو الريف، فسمي حجاز لأن الفاديز في الموسيقى العربية اسمها حجاز.
1: نعم نعم.
0: مثلا عندنا إذا قلنا مقام كرد، لأن عندنا المي بيمول كرد اسمها كرد، فسمي وهكذا يعني في
1: بناء على النغمة يعني.
0: أي مش كل المقامات يعني، بس نسبة يعني عندك مثلا الكرد، عندك الكرد وعندك الحجاز وعندك الشهناز وعندك العجم
1: سيكا مثلا،
0: أو عندك السيكا، لأن هذه سميت بأسماء هذه النغمات. وطبعا يختلف المسمى إذا اختلفت درجة الركوز، ممكن يختلف مسمى
1: المقام. واضح. عشان كذا تفرعات كثيرة معنا في الموسيقى العربية،
0: كثير ما تخلص تفرعات يعني المقام، يعني القواعد الشرقية والمقامات العربية بحر لا ينتهي. يعني إذا أنت بكرة يطلعوا لك مقام جديد.
2: نعم.
0: يعني
2: سأل بعد المتصل عن الهومينج.
0: هو هامينج.
2: هامينج.
0: هو قال هومينج. هو اسلوب، يعني اسلوب من الأساليب الغنى مثل الآهات.
1: نعم.
0: فالهامينج اللي هم ممكن يدندنوا اللحن بس كأنه يقول كذا يعني،
1: وهو
0: يهمهم. فهو هذا الهامينج، والآهات طبعا معروفة يعني.
1: صحيح.
0: فهو اسلوب من أساليب الغنى يعني.
2: نعم. حس صوتها حلو أستاذ.
0: لا لا لا لا أبدا.
1: يمكن تغنى.
2: ممكن تعطينا شيء بالهومينج يعني.
0: أبدا. المستمعين بيسكروا الإذاعة عليكم بعدين.
2: إحنا دامنا إحنا سولفنا يعني نحطها شوي موسيقى وعزف وشوي كذا يعني دردشة وسوالف، فإيش بتسمعونك كذا شيء مرتبط بحجاز كاركورد أيضا يعني. ولحظة، أنت بعد ذكرت أستاذة رضية بأنك يعني عضو في فرقة البلد.
0: صحيح.
2: فرقة عرفت وتعرف إلى اليوم يعني
0: هي فرقة يعني تأسيس بلدي يعني تأسيس شخصي.
2: تأسيس شخصي وتعرف أيضا يعني
0: بالموشحات،
2: بأداء الموشحات.
0: أيوة.
2: ونعرف أن حجاز كاركورد من المقامات الرئيسية في الموشحات خصوصا الأندلسية يعني.
0: صحيح.
2: تعطينا كذا يعني حاجة
0: كأنك تورط.
2: لا ما علي.
0: شوف أنا لا يعني أنا ما وايد حافظة يعني اللي هو في المقام، لأنه يعني مقام يعني مستخدم، ولكن يعني أنا شوية متعب في آلة الكمان.
1: صحيح. نعم.
0: بسبب أنه يعني
1: أبعاد المقام،
0: الأبعاد المقام أنك أنت هنا ما تستخدم أي وتر مطلق إلا في إذا الصول. فعندك مثلا النغمة الثانية اللي هي ري بيمول، وبتاخذ فشوية
2: ما تنقل. هي ودتنا وايد زين.
0: لا ما ود يعني زين. انا
2: سمعيني ايش بتسمعيني؟
0: انا ممكن اسمعكم شيء غير عن الحجاز كار
2: يلا زين.
0: الحجاز كاركورد.

0: شكرا لعلي النجادي، شكرا على هذا الاختيار. بالفعل يعني شيء كذا فاخر استاذ رضية.
1: طبعا
0: وابو يوسف انت يعني تحب هذا الفن.
2: هي طبعا من الاغاني المشهوره جدا
0: مرسول الحب.
1: مرسول الحب هي أغنية قديمة جدا جدا، ولكن سبحان الله يعني ما أخذت حقها إلا لما اشتهرت بصوت الفنانة حسنة. يعني في أغاني ما أخذت حقها بأمانة، ولكن تشتهر بأصوات أخرى فبعدين ترجع للأصل.
0: صحيح.

0: يعني نلاحظ انه ممكن هي يعني اشتهرت لانه كان فيها لمحه سريعه صارت، واحنا في زمن السرعه يعني،
1: احنا في زمن السرعه. أيوة. فصارت بايقاع سريع، صارت بال
2: اشتهرت اكثر
1: وبالالات الثانيه، يعني اضافه الالات الثانيه اللي هي الالات الكهربائيه وكذا.
0: صحيح. يختلف التوزيع وغيره يعني.
1: صحيح، يعني ممكن شوف هو التطور واعاده الاغاني القديمه ممكن تكون انها تشهر الاغنيه القديمه وممكن تضيع
0: الأغنية القديمة. أيوة. عشان كذا احنا قمنا نشوف ان بعض الفنانين يعيدوا توزيع اغانيهم القديمة.
1: صحيح.
0: يعني فنانين اللي مثلا لهم اغاني في التسعينات وبداية
1: الألفين عشان يعاصروا الحديث
0: ويسووا لها اعادة توزيع، لان تكون مثلا كلماتها قوية ولحنها.
1: صحيح.
0: مثلا
1: وهو عامة الاغاني القديمة يعني ككلام ولحن يعني فرق بين الاغاني، يعني نادرا تحصل اغاني هالزمن يعني
0: يعني تستلذ فيها يعني.
1: صحيح. انك خصوصا يعني الشخص اللي يحب السلطنه يحب الطرب طبيعي يعني.
0: وبعدين القديم
1: وللعلم يعني. شباب الحين يعني صاروا يرجعوا للاغاني
0: متذوقين. ها
1: متذوقين وجدا متذوقين.
2: هذا اللي اللمسة حاليا يعني. صحيح. لما نجلس مع الشباب كذا يعني يطلبوا اغاني قديمه.
1: صحيح.
2: لا زالت يعني الثقافه
1: يعني موجودة. انا يعني اقطع كلامك، يعني انا مثلا عندي بنتي تفاجئني مثلا في البيت تسألني ماما الأغنية الفلانية أغنية قديمة، يعني أغنية ماما لأنها هي في جماعة الموسيقى فالمدرسة تعطيهم الأغاني القديمة.
0: نعم.
1: فتيجي البيت تمسك الأورج مالها والدندن، يعني أغاني لفيروز أغاني لأم كلثوم.
2: ممكن نستضيفها يعني يوم ليلة.
1: ما أعتقد.
0: هي أثرت على شوف على بناته وما شاء الله محتمال تأثر علينا. أنا أروح أتعلم كمان الحين يعني.
1: لا أفا عليك، نحن حاضرين. بس يبغالك سنة كاملة تأسيس بس
0: صعب يا أخي. ما عليه. إحنا ما أن أنت تكلمتي يعني عن هذا الموضوع، وإحنا مستمرين كذلك يعني في هذه الحلقة برفقتكم. على إيش اتفقتوا في العزف؟
1: الاختيار عند ابو يوسف.
2: بعد ما نكون على الحجاز
0: بتسمعنا شيء من حجاز كاركورد مثلا، وبعدين نرجع يعني لشيء مشترك بينكم.
2: ممكن يعني اعزف اغنيه سيد درويش. هو اللي صار
0: هو ده اللي صار.
2: من الاغاني الجميله.

0: تلوم علي ازاي يا سيدنا
1: الله
0: ابو يوسف؟ يعني وديتنا كذا شوي ل يعني سيد درويش لهذه الرائعه من روائع طبعا الفن العربي والطرب الاصيل اهدى اللي صار.
1: الله
0: بس خلونا شوي بعد جميلة. نسمع شوي كمان بعد يعني
2: الكمان مصاحب اليوم ما مشكله
0: يلا ما عليه الحين
1: على الاساسيه اليوم معنا الكمان
0: نسمع
2: على راسي. وش بنسمع وش
0: تأدوا حاجه كذا سماعيه
2: ايوه بنعمل حجاز طبعا حجاز غريب
1: نعم
2: اللي هو لجوكسل
1: جميل
0: اسمه حجاز غريب
1: عازف تركي يعني هو عازف قانون تركي
2: وهو حجاز غريب يعني يلو هذا ليش سمى الحجاز الغريب يعني بنتطرق فيها بعدين
0: زين خلينا نسمع عشان نعرف يعني كذا ناخذ لمحه عنه

0: الله يا سلام. يعني شفنا هذا التناغم الجميل طبعا بدون تحضير ها كذا يعني سمع وارتجاع لا لكن لا هي معروفة يعني المعزوفة
1: أيوة
0: هذه.
1: أيوة معروف وهو من أجمل السماعيات أصلا من أجمل السماعيات اللي عزفناها نحن
0: واضح يعني هل تتفق مع مقولة أن الكمان حزين أصلا آلة خلقت يعني كذا لي
1: هي
0: يعني للنغم الحزين اللي الشجن ولا يعني ممكن تطلع حاجة سعيدة من
1: ممكن
0: الكمان
1: ممكن يعني الكمان ممكن تعزفه حزين ممكن تعزفه فرايحي ممكن تعزفه رومانسي يعني ممكن تسمعه بكل الحالات اللي هي تجسد المشاعر اللي تتقمص الأشخاص.
0: نعم أنا حاب يعني كذا نسوي حاجة على الهواء يعني
1: تفضل.
0: زين ونعرف أن مثلا يعني الصبا يدل على الحزن وكالعادة يعني في كل
1: صحيح.
0: الآلات يعني هذا
1: صحيح.
0: الشيء بس أنا بصراحة يعني لما أسمع الكمان أحس بكل المقامات يعني
1: حزين
0: في هذا النبرة الحزينة فسمعينا شيء كذا سعيد
1: أوكي
0: حاجة فرايحية
1: ولا
0: يعني.
1: هو
0: ولا يحتاج الغربي مثلا يكون وزن غربي مثلا
1: لا ما يحتاج غربي هو ممكن الناس الحين اللي صايرة تعزف المقامات الحزينة في الآلة يعني أنت ممكن تعزف العجم
2: بالضبط
1: العجم يعني العجم
2: مقام فرايحي
1: ما في أما اللي هو يعتمد على المقام اللي أنت تعزفه فيه
2: بالضبط.
1: يعني مثلا أنا الحين لو سويت العجم ممكن بتقوم تفرح
0: يا سلام
1: من الفرح
0: مع أن احنا عندنا باك جراوند شغال الحين يعني زين لكن
1: أنا بعطيكم شيء
0: شيء كذا سريع
1: يعني ممكن أسوي لك على العجم

0: هذا
1: يا
0: تحسه
1: سلام، ما
0: ليش
1: شاء الله.
0: يختلف المقام في الآلة. يعني الحين مثل ما يسمى نفس الشيء الناي، الناي يعتبر تحسه حزين جدا، ولكن ممكن يفرحك على حسب المقطع
2: المقام
0: والمقام اللي الآلة. بس في ناس هم جسدوه يعني إنه حزين، يمكن يستخدموه واجد.
1: صورة نمطية شكلها.
0: أيوة صورة نمطية.
1: واضح. أنت الآن يعني إذا جيتي على العود يعني أماكن وضع الأصابع يعني مثلا
0: تختلف
1: في
0: جدا.
1: تختلف، ولكن أنت ممكن تتعايشي معها على اعتبار أن هناك في سعة أكثر يعني في آلة العود، لكن عازف العود يتوهق إذا مسك الكمان.
2: صح.
0: صح هو صح.
1: يعني وليش يقول بيوسف
2: بالضبط؟
0: يعني شوف
2: في فرق يعني بين عزف العود والكمان،
1: لأن هني المسافات أضيق.
0: هنا أضيق، وعندك 4 أوتار. أما في العود 5 وممكن 6.
2: ممكن 6، وأيضا ضاف الوتر السابع.
0: يعني
1: صار فيصل علوي
0: صار في مساحة
1: صحيح.
0: يعني صار في مساحة للآلة ياخذ لك يعني يشمل الطبقات.
1: ايه قرار القرار الى جواب الجواب.
0: يعني انا فانا عندي مثلا في الآلة اذا يعني عندي اغلط نغمة في الوتر اللي هي صول القرار اللي هو المسمى في الموسيقى الشرقية العربية اليكا.
1: هذا الوتر الاول اللي
0: الوتر
1: فوق
0: الوتر يعني انا القرار. اذا اسميها على الاوتار اللغة العربية اللي هم الموسيقى العربية، عندنا الصول، عندك الصول هو اليكا، وعندك الري يكون دوكا.
1: نعم.
0: والصول اللي هو في الثاني بيكون نوا. والري هذا محير، مع انه هو صول ري صول ري، ولكن
1: تختلف يعني
0: تختلف
1: حسب الطبقة.
0: حسب الطبقة. ف يعني انا عندي أغلط نغمة الصول. الحين إذا بغيت أمشي في النغمات الجواب العالية لازم أخذ الوضعية البوزيشن إنه أطلع بإيدي لفوق وأستلف النغمات. فكل ما طلعت في المنطقة اللي فوق المسافة راح تضيق أكثر.
1: أي
0: يعني بتكون الأصابع
1: صعبة، تحتاج احترافية.
0: احترافية وأذن تكون شغالة، لأنه كل ما طلعت الأصابع فوق تكون المسافة أقل.
1: واضح واضح. احنا يعني عموما مستمرين ونطلع شوي كذا من حجاز كارل كرد، ونطلع من المقام الى نروح يعني كذا نسمع ونعيش في الموسيقى بكل مقاماتها. قبل ما نروح بيوسف، انا اعتقد انه الوضع مختلف شوي في آلة الكمان على اعتبار انه في الوزن الغربي ايضا. صحيح. انت في العود هذا ما تحتاجها يعني. صحيح. في العود يعني تقدر انك انت تعزف على اعتبار انه مثل ما قلنا في سعة يعني
2: بالضبط،
1: لكن في الكمان الوضع شوي يختلف، فلذلك هناك وزن غربي ممكن يعني في الأوركسترا أو غيره يكون لكل مناسبة مثلا وزنها اللي يناسبها، مثلا إذا كان عزف شرقي مع فرقة شرقية يختلف العزف
0: طبعا. هو شوف الأوركسترا لما يعزفوا مثلا يعني تكون مصاحبة لعازف شرقي، يعني الأوركسترا بتصاحب مثلا عازف عود.
1: صحيح.
0: أو عازف قانون أو أي كان عازف شرقي، يضطروا ان هم راح يكونوا ايش مجرد يعني مش مجرد يعني مش تقليلا للفرقه للاوركسترا، بس راح يكونوا مصاحبين
2: اللي هو الهارموني مثلا،
0: الهارموني والتوزيع والباك جراوند ماله. نعم. يعني بيكون. وطبعا الغربي ما عندهم اللي هو ربع تون اللي هو نحن عندنا في الموسيقى الشرقية،
2: فيكون توزيع غربي، وبينما عازف العود هو اللي يعزف الاشياء
0: يعزف اللي هو
2: مثل الكونشيرتو
0: اللي هو اللحن الاساسي.
2: جميل. نعم.
0: أيوة.
1: واضح. احنا اكيد نروح في فاصل مع المستمعين الكرام، ومن بعد الفاصل نرجع مع أكيد مقام وموسيقى نعيش باقي المقام.

0: مجددا عودة للمستمعين الكرام. احنا على الهواء وتحت الهواء متسلين بيوسف اليوم طبعا. نعم. ومستفيدين بوجود الأستاذة رضية العبيداني.
1: مستمتعين حقيقة بالحديث معها بهذا التفاصيل الجميلة.
2: أنا مستمتعة جدا بالحديث صراحة ولكن الدقائق تمشي ترى.
0: اي والله سريع.
1: ايش تصنيفك للمشاركات اللي شاركتيها سابقا؟ تحطيها تذكريها دائما مشاركات
2: يعني
1: سواء داخل او خارج السلطنة.
2: شوف

0: المشاركات المحلية. طبعا عندنا كانت المشاركة الأولى ليوم المرأة العمانية كان أول مرة
1: في دار الأوبرا,
0: وكان مع الفنان كاظم الساهر.
1: جميل.
0: أيوة. وبعدين توالت المشاركات في دار الأوبرا. طبعا المشاركات الثانية اللي هي إذا كانت احتفاليات اجتماعات أو كذا. والمشاركات الدولية يعني أول مشاركة طبعا هذه كانت من حوالي 12 سنة أو 14 سنة في 2012 كان معانا الزميل الأخ أبو يوسف.
2: يا سلام.
0: كانت أول مشاركة دولية إلي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت لمدة أسبوعين وقدمنا 5 حفلات في 5 ولايات.
1: كان من المصادفات الجميلة أنه في قسم في جامعة فرجينيا كان ويليام ميري أعتقد اسمها يدرس الموسيقى الشرقية مع الدكتورة آن.
0: صحيح.
1: فعملنا براكتس كذا مع بعض وقدمنا حفلة جميلة معها.
0: قدمنا حفل أو حفلتين تقريبا.
1: تقريبا كذا.
0: أيوة معها والمشاركة في مسرح جون كينيدي في واشنطن.
1: صحيح. من المراكز الجميلة جدا.
0: وبعدين عندي المشاركات الثانية في إكسبو إيطاليا. وكان في سنغافورة بعد نفس الشيء اللي هو أعتقد كان
1: تشيل الخط الجوي
0: بين مسقط وسنغافورة
3: ما شاء الله.
0: وفي كوريا
3: يعني في محافل مهمة يعني
1: محافل كانت مهمة
3: مفارقة.
0: أنا الولايات المتحدة شاركت فيها مرتين في 2012 و2014
3: ما شاء الله ما شاء الله. وعندهم كأس العالم بعد إذا بتروحوا
0: والله إذا طلبونا نحن حاضرين ما عندنا مشكلة.
3: أنا اللي سمعته يعني من ضمن الأخبار طبعا أن الفنانة شاكيرا كانت هي أيقونة طبعا الأغاني الافتتاحية.
0: صحيح.
3: لكأس العالم.
0: صحيح.
3: وآخر نسختين النسخة اللي كانت في روسيا 2018 واللي كانت في قطر 2022 اختفت عن الساحة. واليوم بعدني قريت خبر أنها بترجع للنسخة القادمة اللي راح تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.
0: كأس العالم شغل طبعا أكثر شيء
3: استفيدوا منه يعني. لا بغض النظر هو يعني تجمع وتظاهرة فنية ثقافية
0: هو, هو صحيح لكن يعني كرياضي يعني عندكم أنتم الشباب
3: عاد ما نعرف هالسنة الأرجنتين فرنسا ما أعرف من بزيد لكن المهم
0: البرازيل.
3: نحن ليش نذكر كأس العالم؟ لأن برنامجنا بيتوقف في فترة كأس العالم.
1: صحيح
3: أبو يوسف. يعني هذا خبر يعني شوية كذا يعني ما نقول حزين يعني لكن إن شاء الله نرجع لكم من بعد كأس
0: بس
3: العالم.
0: بس أنا أقول لك هيثم بذكرني إن شاء الله بعد كأس العالم إن شاء الله البرازيل بتاخذ الكأس
3: بعد. أوه
0: مع أن أنا ما أشجع البرازيل بس أنا
3: سامبا شوف كيف طلع. نحن أقول لك محمد ضروري كلم الشباب اللي في البرنامج انزين ان عندنا حد متوقع فوز البرازيل.
0: شوف انا هو انا اللي اعرفه انه يبتدي شهر 6 و11/6
1: ان شاء الله.
0: انزين بس انا اقول لك اياها البرازيل فرنسا انجلترا.
3: انت ترشحي 3 منتخبات؟
0: لا هذا انا اعطيك
3: اللي بيوصلوا للنهايه يعني
0: لا هذا انا اعطيك من الاول للثالث.
3: يا سلام
0: ان شاء الله يكون توقعي صحيح.
3: عاد احنا ما نعرف لازم نوثق بالصوت والصوره ترى.
0: لا شوفوا اذا اذا اذا, إذا صار يعني توقعي صحيح يعني لازم إذاعة الشباب تعمل لي مسمه
3: احنا لازم نوثقها بالصوت والصوره بعد. علي النجادي شاركنا يقول انا مجنون رسمي لبرنامجكم. يا سلام على اختياراتكم وحواركم الشيق
0: على راسنا والله.
3: أرفق يعني مرثية كذا للفنان هاني يقول ورأيت بالدمع الخدود تخضبت فسألتهم قالوا جنازة هاني.
0: يا الله.
3: فوجدتني لأقول بردوا يا قمر حان الرحيل ولحظة الأحزان يا من ملأت قلوبنا وعقولنا بالفن والألحاني والألحاني.
0: هو يعني هاني شاكر الفنان هاني شاكر أيقونة يعني يعني أنا على حسب اطلاعي في السوشيال ميديا وكذا يعني شبهوها قريب من جنازة العندليب
1: عبد الحليم حافظ
0: لأنه يعني تحس أنه كأنه سفير
1: وعاش هذا الجيلين يعني.
0: أيوة.
1: وعاصر
0: وطبعا هي آخر أغنية لعبد الحليم هي هو اللي غناها اللي هي من غير ليه.
1: الله.
3: هو يعني في يعني تتعرفوا الصحافة كيف يعني دائما أي شيء فيه يعني شهرة وفن.
0: صحيح.
3: وخصوصا نحن نتكلم عن عبد الحليم حافظ يعني في زمن يعني يعني كانت مصر يعني وجهة الفن الأولى يعني على
1: ليس فقط الذهبي نقدر نقول
3: يعني العصر الذهبي.
0: هو يعني هو اللي عمل النقلة اللي هي الأغنية الشبابية في ذاك الزمن.
3: نعم. فاللي كنت بقول أنه يعني فأي شيء في حراك وفي جماهيرية تجد بأن هناك صحافة صفراء أيضا يعني.
1: صحيح.
3: فأعتقد يعني من ضمن سوايا الصحافة الصفراء أنه يعني طلعوا أن عبد الحليم حافظ كان يغار من هاني شاكر وكان يحارب الفنان هاني شاكر. هذه يعني واحدة من ال يعني من ال يعني مساوئ الصحافة الصفراء يعني.
0: وبعدين والمجال الفني أصلاً عامة أيه. إنه في هذا الشيء.
1: نعم. في الغيرة موجودة. يعني.
0: صحيح.
1: لكن نقول الغيرة المحمودة يعني.
0: الغيرة المحمودة أو الغيرة البيضاء اللي هي.
3: وما تصل يعني لدرجة إنه فنان يحارب فنان.
0: يحارب.
3: فطلع الفنان هاني شاكر رحمة الله عليه في يعني لقاء تلفزيوني ونفى هذا الشيء. قال بالعكس هو كان داعم لي ولدرجة صحيح. إنه هو حضر حفلة من حفلاتي مع إنه كان تعبان صحياً صحيح. وهذا كان موجود يعني. وداعم كبير يعني لي.
0: هو شوف الصحافة الصفراء تعيش من هذه الأخبار.
3: صحيح.
0: يعني إذا يعني مثل ما يقولوا شرارة هم يخلوا لك إياها نار وهي أسف إني في الأساس شرارة يعني. فالصح يعني كل واحد يدور أكل عيش.
1: من الحبة أبدا.
3: صحيح. نسمع شيء كذا خليجي بالكمان. استاذه
0: بالكمان ليش ما الكمان والعود
3: يلا زين
0: لان شوف ما دام نحن لازم
3: الكوردات موجوده مع ابو يوسف طبعا نحن ليش عاد احنا بنستثمر وجود ابو يوسف موجود كل الحلقات يعني
0: طبعا الاغنيه المحبوبه انت تعرفها
1: نعم
3: لا يكون اللي شغلناها في البدايه
0: لا هي وهو انا شوف انا في عندي اغاني معينه احس انه يعني دائما يعني في اي حفل في اي شيء يعني احب اني ادخلها في الوسط
1: بالضبط
0: فتصدق ولا احلف لك طلال مداح
3: يا سلام قريب قربت تخمينك محمد قالوا ترى
0: للفنان عباد الجهر على عيني وراسي ما مشكله تصدق
1: يلا

0: يا سلام يا سلام.
1: تصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك. تصدق ولا

0: الله الله الله الله. بالنسبة للراغبين في تعلم آلة الكمان واللي عندهم حب لهذه الآلة، إيش تقولي لهم أستاذة رضية؟
1: أول شيء لازم أنت تكون يعني عندك أول شيء الرغبة الشديدة، أول شيء عندك الموهبة. ثاني شيء أنت لما تبغى تتعلم لازم تتعلم مع شخص يعني مدرس أكاديمي عشان تأخذ الأساسيات للآلة. يعني هذا أول بند في تعلم الآلة الوترية،
2: صبر يكون،
1: ولازم تكون صبور.
2: صبور
1: صبور، لأنك أنت تتقن بين القوس وبين الأصابع. ثاني شيء كيف تحرك القوس، ممكن يعني في ناس ممكن يضغطوا على القوس يطلع صوت الخشن اللي هو مثل الخشن،
0: كأن صوت الباب مصدي
1: يعني عليك نور. فهذا يعتمد على المسكة القوس وخفة اليد،
2: في خفة وكذا يعني.
1: أيوة، وطبعا أنت المسكة القوس ومسكة الأصابع ترى إلها دور. يعني أنا هذا الصباع اللي هو السبابة ممكن هذا أنت تخفف فيه القوس وممكن تضغط، فتختلف يختلف يعني حدة الصوت من عالي خفيف. ممكن تحط من يعني تخفف القوس وهو في الآلة ممكن يعطيك الصوت القريب من صوت الفلوت.
2: بالضبط،
1: ايوه. فهذا يبغى له صبر يعني.
0: يا سلام يا سلام. ويوسف تحاول تتعلم ما شاء الله، انت يعني انت مركز في العود بس لك تجارب مع آلات اخرى يعني
2: في، ايوه كان
0: الكمان
2: في
0: كيف
2: في الاورك شويه، الكمان والله حاولت شويه بعدين قلت احسن اوقف
0: خلي الشيء لها.
2: ايوه ايضا القانون، في عندي تجربه في القانون كان في فتره من فترات
1: كما يقولوا خلي الخبز الخباز. أيوة. انت خليك في العود وانا خليك أيوة. في الكمان.
2: ويعني فهمت كيف انت تعزف القانون كذا، ولكن يعني نمر على هذه الآلات فقط
1: وبعد
2: كدندنة بسيطة يعني.
1: وبعد ترى نفس الشيء القانون من الآلات الصعبة.
2: صعبة طبعا.
1: أيوة يعني يعني ما في، هو عامة ما في آلة سهلة. أيوة. ما في آلة سهلة.
0: ممكن أنت تبدأ في العزف يعني لكن ما بتوصل لمستوى احترافي، بس ممكن تمشي يعني شوي
1: يعني كده. شوف أنا أغلب الهاويين يأخذوا آلة العود يفتكروها أنها سهلة.
2: أيوة.
1: ولكن هي آلة العود ترى ما سهلة.
0: صحيح صحيح.
1: أول شيء نفس الحالة، وضعية الإيد، وضعية كيف أنت
0: الريشة وفنياتها.
1: أيوة يعني
2: فما تقنيات كثيرة
1: يعني عامة الآلات كلهم سواسية، يعني إنه كل آلة ولها صعوبتها.
2: أنت ممكن تحصل يعني عازفين كثير يعني في آلة معينة لكن اللي يتقن مجموعة بسيطة.
1: صحيح.
2: هذا الإتقان
1: وهي
2: يعني
1: الموسيقى أصل، الموسيقى أصلا يعني زمان كان في يعني مقولة أو مفهوم أن الموسيقى شيء سهل. ولكن لا، الموسيقى بحر لا ينتهي.
2: صحيح
1: صحيح.
0: فإذا يعني هذه نصيحة توجيهها للراغبين في التعلم.
1: أكيد. أهم شيء أن يكون عند الرغبة لهواية. بدون هواية أنت ما راح تتقن أي شيء عامة يعني.
0: ويحتاج لكم إذا شوفوا لكم مدرب آخر، ترى قالت لكم أستاذة رضية في السنة أنت بس كيف تمسك الكمان.
1: أساسيات
0: أساسيات.
1: وعلى فكرة التأسيس لازم يكون غربي.
0: غربي ها؟
1: أكيد.
0: اللي هو على أصلاً الوزن العالمي يعني.
1: أيوة.
0: اللي فيه مثلاً يشتركوا دول آسيا وأوروبا. صحيح. وأمريكا وأفريقيا
1: يعني
0: وغيرها.
1: يعني أنا تأسست سنة غربي لانه هو هي المدرسه يعني. بعدين بعد السنه اتجهنا للي هو الشرق، المقامات والربعتون والاشياء الثانيه اللي هي بعدين، لانه الفرق بين الموسيقى الغربيه والموسيقى العربيه، العربيه احساس دائما يعني.
0: صحيح.
1: يعني دائما تعطيك الحس، غير الغربيه شويه تحسها انها
2: انضباطيه
1: اكثر. نعم. صحيح.
0: بعد يعني هذه المسيرة واستمرارش أيضا في تقديم الدورات التدريبية والأعمال أيضا من هنا وهناك كتسجيلات وغيره، في يعني شيء قادم كذا في المستقبل القريب، يعني شيء حاب أن تنجزي وكهدف وضعتيه؟
1: هو كهدف يعني شوف، هو الهدف راح يكون طبعا أكيد في الكمان. يعني أنا أتمنى يعني مثل ما عملوا جمعية للعود يحطوا يعني على الأقل يعني
2: قسم من
1: أيوة
2: الكمان.
1: لأن
0: بس والله جمعية العود ترى بس ماخذين الاسم لكن كل الآلات لها يعني نصيب
1: كلها بس
2: كل شيء حد دورات في الإيقاع صار دورات في أيوة الجيتار في الكمان
1: لكن دورات فقط
2: أيوة دورات فقط
1: أيوة يعني دورات محدودة بوقت محدد لكن يعني على حسب اللي أنا أشوفه الحين يعني صاروا متجهين أكثر يعني غير العود يعني تحصل للآلة الثانية اللي هم يحبوا يتعلموها اللي هي الكمان يعني واو. أنا لما عملت الدورة في جامعة هواة العود تقريبا يعني كانوا 15 شخص وبعدين صارت إضافات أخرى طبعا اللي شاف نفسه أنه ما قادر صار ينسحب
2: بالفعل
0: واضح جمعية الفنون الآن أيضا يعني قائمة بدور كبير وأنت ما شاء الله يعني موجودة صح. وحاضرة معهم أكيد. في الحراك ونتمنى إن شاء الله أكيد يعني أن تزدهر يعني الموسيقى لأن الموسيقى دائما جميلة الموسيقى عالم ينتظر من يستكشف يعني تنتظر الاستكشاف والمواهب موجودة ما شاء الله العمانيين يعني كذا موهوبين
1: وإن شاء الله تكون
0: يعني.
1: العمانية عالمية
0: إن شاء الله
1: عمانية عالمية بإذن الله
0: بارك الله فيكم إحنا أكيد استمتعنا باليوم هذه الحلقة بيوسف ما شاء الله يعني اليوم عطينا العود كذا شوية بريك يعني فاصل إيه علشان الكمان موجود يعني لكن يعني نقول دائما وابدا برنامج مقام وموسيقى يأتي بكل ما هو جديد ويأتي بالقديم والطرب الأصيل كذلك في مساحة البرنامج واللقاءات أكيد تتجدد من أسبوع إلى أسبوع
2: أكيد ونحن نشكر الأستاذة رضية على تلبية الدعوة اليوم
1: وكان حوار مثري ويسعدني
2: في علم المقامات وكذا
1: ونحن حاضرين
2: في أي وقت نحتاج هذه القرعات كثير منكم يعني
1: أكيد إن شاء الله وثاني شيء أنا شرفني صراحة وسعدت والوقت مشى ما حسينا فيه لأنه الحوار شيق وحوار محبوب بالنسبة لي
0: بارك الله تبي تقولي شيء للمستمع ختام
1: خليكم مستمعين استمعوا استمعوا استمعوا استمعوا الموسيقى غذاء الروح
0: بارك الله فيك ويوسف تبي تقول شيء في الختام
2: نحن نشكر جميع المستمعين ونتمنى أنه وصلنا مادة علمية اليوم عن المقام ونكون مستمرين معكم بإذن الله كما نتمنى لجميع القادمين من القادمين إلى أعمالهم قول طريق السلام إن شاء الله
1: بإذن الله ويوم وبداية أسبوع سعيدة بإذن الله
0: إن شاء الله بإذن الله إذن مستمعين الكرام إحنا وصلنا للختام طبعا بنسمع شيء في الختام خليه كمان موجود بنسمع شيء في الختام لكن إحنا نقولكم دائما وابدا ابقوا هكذا يعني آمنين سالمين قودوا بأمان التزموا بقواعد السلام المرورية مسافة الأمان وحزام الأمان عدم استخدام الهاتف النقال واستمتعوا أيضا باستماعكم لبرامج إذاعة الشباب وبرنامج مقام وموسيقى وصلنا للختام معاكم تقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج في الإخراج محمد بن راشد شملي وفي الإعداد والتقديم الفنان يعقوب الحراسي وأخوكم هيثم بن سالم الزجالي وفي الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي وأكيد نشكر ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة رضية العبيداني عازفة كمان من طراز رفيع واليوم أخذتنا في جولة في المقامات وبنختم معها إن شاء الله كذا بتقسيمة ربما قد تكون من مقام البيات المقام الأحب إلى قلبها مثل ما قالت يعني
1: هو كل المقامات هذا بس يعني المقام البيات شوية أقرب يعني خصوصا لما أحب الأغنية أما براهو
0: الله الله إذن مستمعينا بهذه التقسيمة نكون قد وصلنا معكم للختام إلى اللقاء

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم العافية. الله عليكم.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: عشتك عشتك سلمت.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم الف عافية.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حب عمان، شي كبير يجمعنا. وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: احسنت احسنت.
1: هذا الصباح لاجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

يا حبايبي. طب نقول وحده ونقول بعدها مسير. حاضر حاضر حاضر, حاضر. حاضر.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تعود إلى الأرشيف لتقرأ مثل هذه المصادر مرة أخرى وتعيد كتابتها بوجه مختلف أو وجه يحافظ على حبكة معينة أو ثيمة معينة كما مثل الكتاب. الكتاب توثيق ولكن كذلك يحمل جانب أدبي، طابع أدبي في يعني
2: تحليل للنصوص.
1: نعم، والتحليل.
2: نعم.
1: وفي الحقيقة يعني هي مهنة شاقة. يعني أنا اضطررت أن أفرز كل الوثائق التي لدي وأغلبها مخطوطات وأتأقلم على قراءة هذه الخطوط ثم وضعها وفق تسلسل زمني والاطلاع أكثر على ما كان يدور في تلك الفترة الزمنية أو من ظروف أو معطيات أخرى قد تساهم في استنطاق الوثائق هذه. فهذا كان يعني عبء كبير يعني مشقة صراحة، ولكن استطعت تجاوزه. ثم كان لابد لنا أن نبحث عن الجانب الأكبر، وهو يعني جانب ممكن لا أستطيع تمثيله خير تمثيل، فهناك من سبقني فيه وأيضا هناك من قد يسبقني فيه وهو أفضل وأجدر بذلك، وهو دراسة مقالات نصر الطائي وقراءتها. فهي لابد أن تكون تحت دراسة نقدية صحفية، تكون يعني تأخذ وزنها ضمن النطاق الإعلامي وليس من خلالي أنا. يعني
2: متى ولد نصر الطائي؟ كيف نشأ؟ وكيف أثرت عليه شخصية والده وعمه اللي كانوا طبعا أعيان في مسقط وحتى في السلك القضائي؟
1: طبعا هو كان ذكرتي من خلال يعني توارث في القضاء، هو نصر بن محمد بن صالح بن عامر بن سعيد بن عامر بن خلف بن صالح بن محمد بن صالح الطائي، وأغلبهم كانوا قضاء. ومن سؤالك سألتني عن تأثر بآبائه، فنعم تأثر بآبائه، إلا لم تكن وثائق آبائه بحوزته، فهو متأثرا بآبائه رغم أنه كان أصغر أشقاء وحمل إرثه. أيضا كان شديد التأثر بشقيقه عبد الله الطائي الشاعر الأديب المعروف، ورغم فارق السن 9 سنوات بينهما، و أبناء محمد بن صالح ككل يعني الذي اطلعت عليهم كلهم محبين للأدب، مهتمين بالعروبة، وأيضا كانوا من النخب المتعلمة يعني.
2: ويعني نحن حتى في الكتاب نقرأ مراسلاته المستمرة مع عبد الله الطائي، حتى مع التغييرات اللي تحدث معه في العمل أو حتى لاستشارته في أمور بعينها، يعني نشوف أنه فعلا هذه العلاقة كانت وطيدة ومستمرة ومعبر عنها من خلال حتى رسائل مكتوبة بلغة أدبية.
1: صحيح، لأن هم مثل ما قلت لك يعني أن هم علاقتهم كانت جدا جدا وطيدة كأخوين، يمكن تلاقوا بالأسامية والهمة. وأيضا لا ننسى أن عبدالله الطائي كان على عاتقه أيضا مدارات أخوانه الذين هم أصغر عنهم. وهنا أيضا يعني بحكم أن تكلمنا عن مصادر، فلا بد أن نتحدث عن أسرة عبدالله الطائي، كيف حافظت على تراث عبدالله الطائي كذلك، وكيف نقلته لنا وأصبحت تعطي طابع إنساني بين الأخوين عبدالله ونصر. أيضا من أتوقع من الأشياء المهمة نذكرها في الولادة والنشأة، أن نصر الطائي ولد فيها، وهذه مفارقة، يعني سؤالك يكشف عن مفارقة مهمة، أنه ولد نصر الطائي مع بداية حكم السلطان سعيد بن تيمور، وتوفي بعد 10 أشهر فقط من تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم. وهذه المفارقة تكشف أنه عاش كامل حياته داخل مرحلة انتقالية مفصلية في التاريخ العماني بين زمان الانغلاق وبداية الانفتاح، وهذا ما يجعل سيرته ليس مجرد سيرة فرد أو شخصية عامة فقط، بل مرآة لتحول تاريخي كامل انعكس على وعيه وطموحاته وخياراته. بالطبع كتاباته الصحفية وكتاباته الصحفية.
2: نعم أكيد. سأعود طبعا لمسألة همومه التي عكسها من خلال مقالاته واللي كانت أيضا تعكس طبيعة المرحلة، لكن أنت أشرت في أكثر من مرة إلى مثلا ذهابه إلى البحرين وحتى تنقله وعصاميته. نحن نقرأ بأنه تنقل كثيرا في الأعمال بين بنوك، شركات نفط وغيرها، ومش في عمان وحدها بل حتى خارجها كما أشرت قبل قليل، ومواقع هذا العمل وطبيعتها اختلفت. ممكن تحدثنا عن سيرته المهنية وربما سر تنقله من وظيفة لأخرى أو حتى ذهابه للعمل في دول مجاورة؟
1: وهذا يعكس فكرة واحدة رئيسية في سيرته. الغربة كانت وسيلته لصناعة ذاته، مثل ما يقول المثل الشعبي: الهند هندك لا قل ما عندك في الخليج. وهذا المعنى يتكرر في سيرته وفي اقتباساته. قارئ الكتاب يشوف يعني كيف هو تكلم عن التنقل وعن العمل من مكان لآخر، حتى يعني من ضمن عصاميته يقول لشقيقه الأكبر: لا تقول ولا تكن من يقولون أن عصفورا في اليد خير من 10 في الشجرة، فالدنيا كلها أشغال. وهذا الكلام في فترة الثلاثينات والأربعينات جدا صعب في منطقة الخليج، أن شخص يقول أن أنا بحصل مكان ثاني أشتغل فيه والدنيا كلها أشغال، وهو عمره 16 سنة أو 17 سنة. فحتى الامتثال والنظرة النقدية للحكم هذه اللي توارثها الناس، إن عصاميته كانت أكبر من الخذلان وأكبر من الأمور المحبطة اللي ممكن يواجهها شخص لما ينتقل من مكان لآخر، هو اللي ممكن يسمعها من الموروث الشعبي. فإحنا نتكلم مثلاً، بدأ معلما في السن 16، وكان من أوائل الذين درسوا اللغة الإنجليزية في الشارقة أو الخليج العربي بشكل عام، وتدريس اللغة الإنجليزية في ذلك الوقت كان يعني شيء حديث على المنطقة. أنا أتكلم عن فترة الأربعينيات. أيضا لما درس في المدرسة السعيدية، فالكل يعرف أنه يعني السلطان ابن تيمور رحمه الله تعالى كان ينتقي العاملين كمدرسين في السعيدية، وهم كانوا يعني هيئة التدريس قطعة أنفار. عندك بعد تنقلات تبين أن يعني هذه كلها ضمن نطاق تنموي، فانتقاله من مجال التعليم إلى مجال الترجمة للكتابة والطباعة والعمل الإداري والتجاري، هذا يعني يوحي لك بالعمل التصاعد الذي هو كان يمثله في سيرته المهنية. تدرج في أعماله حتى وصل لمواقع قيادية، مثل عمله كمساعد لمدير جمارك دبي، ثم في ديوان الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، ثم مديرا للإسكان في أبوظبي قبيل الاتحاد. ما يجمع بين هذه الأعمال هو أنها تمثل مسارا تصاعديا قائما على الكفاءة والتعلم الذاتي والخبرات المختلفة، وأيضا تكشف عن شخصية مرنة تتقن التكيف وتسعى دائما لاقتناص الفرص في بيئات مختلفة.
2: نعم، يعني حتى احنا نقرأ بأنه كان يتقن الإنجليزية فعلا في فترة كان هذا ربما

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ تخيل معي أنك استيقظت اليوم، فتحت نافذتك، وبدلا من أن ترى السماء الزرقاء الصافية المعتادة، رأيت قوسا عملاقا من الضوء والغبار يمتد من أفق إلى أفق. تخيل أن كوكبنا الأزرق قد قرر أن يرتدي تاجا من الحلقات تماما كما يفعل كوكب زحل. هل سيكون المنظر ساحرا فقط؟ أم أن لجمال الكون ثمنا قد لا تقوى البشرية على دفعه؟
0: ماذا لو؟
2: لو كان للأرض حلقات لاختلف منظر السماء حسب موقعك الجغرافي. إذا كنت تقف عند خط الاستواء فلن ترى إلا خطا رفيعا من الضوء يقسم السماء نصفين. أما إذا ابتعدت شمالا أو جنوبا فستبدو الحلقات كمروحة عملاقة تغطي نصف الفضاء.
1: في الليل لن يعود الظلام كما نعرفه. هذه الحلقات ستعكس ضوء الشمس بقوة تفوق ضوء القمر بمئات المرات. ستكون الليالي مضيئة كأنها وقت الغروب تماما. لن نحتاج لمصابيح الشوارع، ولكن وداعا لمشاهدة النجوم والمجرات، فالنور المنعكس سيمحو كل جمال بعيد.
2: لكن الجمال ليس كل شيء. لنتحدث عن الواقع التقني. نحن نعيش اليوم في عصر الاتصال، وهذه الحلقات عبارة عن صخور وثلوج وغبار يدور حول الأرض بسرعة هائلة.
1: ماذا يعني هذا؟ يعني أن جميع الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها في حياتك اليومية ستتحطم. لا إنترنت فضائيا، لا نظام GPS، ولا بث تلفزيوني عبر القارات. سنصبح معزولين تماما، كما أن رحلات الفضاء ستصبح مستحيلة. فلن يستطيع أي مكوك أو صاروخ اختراق هذا الحزام الصخري دون أن يتدمر. لقد حبسنا أنفسنا داخل سجن جميل.
2: والآن إلى الخطر الأكبر. الحلقات ليست شفافة، بل هي كتل تحجب ضوء الشمس. في فصل الشتاء ستلقي هذه الحلقات بظلالها العملاقة على نصف الكرة الأرضية. تخيل شتاء لا ترى فيه الشمس لأسابيع. ستنخفض درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة. ستموت الغابات وتفشل المحاصيل الزراعية وتتجمد المدن. لن يعود التوازن البيئي كما كان. نحن نتحدث عن عصر جليدي جديد تتسبب فيه تلك الحلقات التي ظنناها زينة للسماء.
1: إذن هل ما زلت تتمنى أن ترى الأرض حلقات؟ ربما منظر السماء سيكون الأجمل في تاريخ البشرية، لكن الحياة ستتغير للأبد. سنتعلم أن كوكبنا ببساطته وبقمره الواحد الوفي هو التصميم الأمثل لبقائنا. سبحان من خلق كل شيء بمقدار.
2: مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة مع سؤال جديد. وماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم

وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات عن الحكم بكتاب الله والأمر بموالاة الله ونبذ كل موالاة ما عداه. ونبدأ اللقاء كما تعودنا مع بعض ما تضمنته هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات موضوع لقاء اليوم هي: يفتنوك، تولوا، الجاهلية، يوقنون، أولياء، مرض، دائرة، بالفتح، أسروا. الكلمة الأولى يفتنوك، أي يجعلوك تميل من الحق إلى الباطل. الكلمة الثانية تولوا، أي أعرضوا عن قبول حكمك. الكلمة الثالثة الجاهلية، يطلق لفظ الجاهلية على ما كان عليه العرب قبل الإسلام من الجهالة والضلالة، كما يطلق على زمان الفترة بين رسولين، لأن الفترة بين رسولين يتسرب خلالها الجهل بالشرائع والأحكام التي جاء بها الرسول السابق، خصوصا إذا طالت الفترة. والمعنيان مرجعهما إلى الجهل، والجهل ثلاثة أنواع: أولها خلو النفس من العلم، وهذا هو الأصل فيه. ثانيها الجهل بمعنى اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، يقال جهل الشيء وبالشيء لم يعرف حقيقته. وثالثها الجهل بمعنى فعل الشيء على خلاف ما حقه أن يفعل. وكلمة الجاهل تذكر كثيرا على سبيل الذم، وتارة تذكر لا على سبيل الذم، وذلك مثل قول الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي أن بعض الفقراء لا يسألون غيرهم بل يتعففون حتى يخيل لمن يراهم ويجهل حالهم أنهم أغنياء، وليسوا كذلك. الكلمة الرابعة يوقنون، اليقين هو العلم الذي لا شك معه، وقد يعبر باليقين عن الظن وعن الظن باليقين. ومن الظن بمعنى اليقين قول الله تعالى في صفة الخاشعين: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يستيقنون بالبعث. وقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي استيقنت بالحساب. ومن الظن بمعنى اليقين قول دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدججي سراتهم في الفارسي المسرد. فالمراد بظنوا أي أيقنوا. ومن اليقين بمعنى الظن قول أبي سدرة الأسدي: تحسب هواس وأيقن أنني بها مفتد من واحد لا أغامره. وجاء اليقين في القرآن الكريم بمعنى الموت، كما في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن الموت لا يشك في وقوعه أحد. وإن كان بعض الناس يتيقنون الموت رؤية ويتعاملون في دنياهم وكأنه مضمون غير متيقن. الكلمة الخامسة أولياء، أي نصراء، وأولياء جمع ولي، وقد جاء أولياء وولي في القرآن الكريم على عدة معان، منها الولي والمقصود به الولد، كما جاء في قول الله تعالى: فهب لي من لدنك وليا، يعني ولدا. ومنها الولي والمقصود الرب،
كما قال الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، أي ربا. ومنها أولياء بمعنى الولاية في الدين، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومنها أولياء بمعنى آلهة، كما في قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دون الله أولياء. الكلمة السادسة مرض. المراد بالمرض هنا الشك والنفاق. وللمرض في القرآن الكريم عدة معان، منها الشك والنفاق كما جاء في التلاوة الكريمة، ومنها المرض بمعنى الفجور كما في قول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ومنها المرض الذي هو خلاف الصحة، أي المرض بعينه، كما في قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن أمراض القلوب ما هو مرض شك وشبهة، ومنها ما

0: الانفكاك منه بوجه من الوجوه. ومعنى قول المنافقين نخشى أن تصيبنا دائرة، أي أننا نخشى ونخاف أن يظفر الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتكون الدولة لهم وتبطل دولته، فيصيبنا من الكفار مكروه، ولذلك نسارع إلى موالاتهم. الكلمة الثامنة بالفتح. الفتح إزالة الإغلاق والإشكال، وهو قسمان: قسم يدرك بالبصر كفتح الباب وفتح القفل ونحوه، وقسم يدرك بالبصيرة كفتح الهم وإزالة الغم ومجيء النصر، وهو المقصود بقول الله في التلاوة الكريمة: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي بنصر النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره على الكافرين. الكلمة التاسعة أسروا. المراد بما أسروه في أنفسهم في قول الله: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، هو ما استبطنه المنافقون من النفاق. والسر خلاف العلن، وقد كان المنافقون يعلنون الإسلام ويظهرونه ويسرون الكفر. نسأل الله أن يبرئنا من النفاق وأضراره وآثاره وأخطاره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.